دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك

على روحي وقلبي جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي فارش دربك ورد وفل فارش قلبي على دربي جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي

0: فائض حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و
2: ليرة
1: يا بلاش وحلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

20 سنة طيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش جنال لا والله ببلاش ما اشتغل

0: خرج
1: لا شو عم بزلطوني ان شاء الله
0: خرجنا من عندي مرتاحين لكن مش كاف
2: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: أوف أوف أوف تغير هواك.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

0: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: حظي.
1: حظك على الهوى.
2: تلتقي طاقة الإدراك والعاطفة مع وجود الشمس وعطارد في برج السرطان المائي، بينما يمنحنا اقتران القمر والمشتري في برج الأسد الناري دفعة هائلة من الثقة والجاذبية والتوسع. ومع وجود المريخ وأورانوس في الجوزاء تتسارع الأفكار والرغبة في التجديد. هذه التموضعات الفريدة للكواكب تصنع مناخاً فلكياً يؤثر على زوايا حياتنا المختلفة، فكيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم؟ لنستمع معاً. الحمل. مع تواجد زحل ونبتون في برجك يتطلب منك اليوم التمهل والابتعاد عن القرارات الاندفاعية. طاقة السماء تدعوك لإعادة تنظيم خططك العميقة ووضع حدود واضحة تحمي بها طاقتك ومشاريعك المستقبلية.
3: الثور. هناك فرصة ممتازة للاستشفاء العاطفي والجسدي. إذا كانت هناك مواضيع معلقة أو سوء تفاهم قديم، فالوقت مثالي اليوم لترميم العلاقات والتقدم بخطى ثابتة وواثقة. الجوزاء. طاقة الحماس والتحول في أوجها لديك، حيث يتواجد المريخ وأورانوس في برجك. تشعر برغبة عارمة في كسر القيود والروتين، والأفكار المبتكرة تتدفق إليك بغزارة. استغل هذه الحيوية لإنجاز المهام المؤجلة، لكن احذر التسرع.
4: السرطان. أنت في مركز الضوء والجاذبية اليوم يا صديقي السرطان، فالشمس وعطارد يقترنان في برجك ليمنحاك حضوراً ساحراً وقدرة استثنائية على الإقناع والتعبير عن أفكارك بوضوح. يوم مثالي للمفاوضات المهنية واللقاءات الودية. الأسد. أجواء من البهجة والوفرة تحيط بك اليوم، حيث يقترن القمر والمشتري في برجك ليمنحاك طاقة حظ استثنائية. ثقتك بنفسك في أعلى مستوياتها، مما يجعلك قادراً على لفت الأنظار وبدء خطوات جديدة مدعوماً بتأييد الفلك.
3: العذراء. تستقر الزهرة في برجك لتضفي عليك رقة وسحراً وتنظيماً لافتاً. على الصعيد العاطفي، الأجواء دافئة ومستقرة، ومهنياً تساعدك دقتك المعهودة على إيجاد حلول ذكية لملفات كانت تبدو معقدة. الميزان. ينصب تركيزك اليوم على ترتيب الأولويات وإعادة التوازن المالي أو المهني. قد تجد نفسك أمام خيارات تتطلب حكمة ودبلوماسية، لكن قدرتك الطبيعية على إحلال السلام ستقودك إلى بر الأمان.
4: العقرب. تتحرر تدريجياً من بعض الضغوط وتستعيد حدسك القوي. طاقة اليوم تدعوك للاستماع لصوتك الداخلي، خاصة عند التعامل مع الشراكات المقربة، والابتعاد عن التشكيك غير المبرر. القوس. هناك بعض التحديات أو الرغبات الدفينة في التمرد. حافظ على هدوئك المعتاد وتجنب الدخول في نقاشات عقيمة، واجعل تركيزك منصباً على أهدافك العملية الكبرى.
3: الجدي. يومك يتركز حول العلاقات والشراكات، فالأجواء تدعوك للخروج من عزلتك المعتادة والتعاون مع الآخرين. نقاش مثمر مع شريك العمل أو العاطفة قد يفتح أمامك آفاقاً لم تكن في الحسبان. الدلو. إنه وقت ممتاز للتخلص من الأفكار البالية والعادات التي لم تعد تخدم تطورك الشخصي، والتحضير لولادة جديدة. الحوت. تفتح أمامك مسارات وفرصاً تدعم طموحاتك على المدى الطويل. لا تتردد في قبول التحديات الجديدة، فأنت مدفوع بطاقة فلكية تدفعك نحو النمو والتفوق.
1: حظك على الهوى.
5: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطليس النقاش. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيمانوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطليس النقاش.

0: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: وجاب المجوز
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
1: راغب في قربك أنا راغب.
3: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
1: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

اشتقت إليكم في أمسي فزاد اليوم تبكيري. بكرنا شوي قبل السبعة، سبعة إلا ثلاثة دقايق باستوديو واحد، إذاعة جبل لبنان، إذاعة اللبنانيين الأحرار المحبين لوطن لبنان وغير أحرار، يعني غير منتمين إلى أي انتماءات غير أرزة لبنان، الباقيين إلى مزبلة التاريخ، كلهم يعني كلهم، كل مين بيأمن بدولة غير دولة لبنان وأرزة لبنان إلى مزابل التاريخ بإذن الله. ولو نجح إنه يدمر لبنان، هيدا بيزيد إصرارنا على رميه بمزبلة التاريخ، كل مين بيكره أرزة لبنان وشرعية لبنان، كل الحالمين بدول دينية مفصلة على قياسهم، من تنظيم الدولة الإسلامية إلى الدولة الصفوية الفارسية. دمرتوا لبنان وبعدكم عم تخططوا لتدمروا لبنان أكثر، نلجأ ونلتجئ إلى القوى الأمنية الشرعية، والشرعية اللبنانية هي ملاذنا الأول والأخير. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحييكن. ابتداء من هاللحظة بلشوا يبعتوا، في ناس بعتوا من مبارح، 03-444-037 رسائل صوتية أو مكتوبة مش اتصالات. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحييكن. ويلا باقيين للساعة 10 بإذن الله، ماذا يحدث بوطن لبنان؟ بوطننا لبنان محاولة انتحار كل 6 ساعات، والعديد منهم هالمحاولات الانتحار بينجحوا، وعم نشوف عسكريين ومدنيين جتي هون جتي هونيك، وحد منها بندقية أو رشاش. للأسف هالمحاولات الانتحار وحالة الانتحار كل يومين، يعني في محاولات ما بتنجح وفي محاولات بتنجح، كل يومين عنا شخص رجل أو امرأة عم ينتحروا، أزمة نفسية عم تضرب شبابنا، وكمان عم توصل لأطفالنا الأزمة النفسية، عم يشوفوا أهلهم كيف عتلانين همهم. ومن بيروت لجبل لبنان لعكار البقاع والجنوب، كل المناطق عم بتعاني من هالانتحار واليأس. هذا كله بفضلكم يا جماعة عملاء إيران بلبنان، عملاء الفرس، يعني هيدي أنتو وسخ الختام مش مسك الختام بتدمير وطننا لبنان. إجا ناس قبلكم كتير، الفلسطيني والسوري آنذاك مع عملائهم بلبنان ودمروا وطننا لبنان. ردينا عن نفسنا وعن الشرعية، دفعنا عن نفسنا وعن الشرعية، ولكن النتيجة دايما دمار لوطننا لبنان بتحالفاتكم الخارجية يا عملاء كلكم من 1975. عملاء الفلسطينيين اللي كانوا مضيعين البوصلة، معتبرين انه طريق فلسطين تمر في جونية، زبطنا لهم اياها للبوصلة وكسرنا لهم اجريهم على اعتاب القصر الجمهوري بالحدد بعين الرماني وكفر شيما، وكل المناطق عم بيهاجموا من الشمال ومن الجبل. كنا كوكبي من الشباب من كل الأعمار عم ندافع عن وطننا لبنان، بعدنا نؤمن بالشرعية وندافع عن الشرعية، إعلاميا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا. يلا قولوا الله. رح بلش كمان قبل ما نسمع الأغنية اللي بدي سمعكم إياها، بدي أنصحكم نصيحة، فولوا سياراتكم على الآخر، رجعوا لك عملية التفويل،
كل مشوار بمشواره يعني، بس ترجعوا إذا نقصكم لترين.

روحوا فولوا. وبالنسبة للمزود ببيوتكم كمان فولوا. مش عم فول عليكم أنا يعني كلمة منه فيل الله ولا فيلك يعني، بس إنه الأمر الواقع بيقول إنه في أزمة كتير كبيرة، وبكرة بين اليوم وبكرة رح تغلى صفيحة البنزين 60,000 ليرة دفعة واحدة. على كل رح نناقش هالموضوع. تواصلنا مبارح، اتصل فينا مشكورا الأستاذ مارون شماس، يعني هو مسؤول عن الشركات المستوردة، نقيب الشركات المستوردة للنفط بلبنان، ورح نتصل فيه مباشرة على الهواء يوضح لنا كيفية تسعير المشتقات النفطية من بنزين ومازوت بوطننا لبنان. مارون شماس الساعة 9 باتصال مباشر. بس برجع بقلكن فولوا سياراتكن، خزانات بيوتكن ومصانعكن وكل مؤسساتكن بالمازوت كمان فولون على الآخر. معلش لو كان الطن بألف يمكن يصير ب1200 و1300 و1500 وهي إذا ما انقطع. طبهوا لحالكن، توكلوا على الله، وخلينا نكون بالسيف سايد. ليش حتى نتلتل قدام الترمبات لنعبي بنزين؟ بس تكون في سيارته مفولة بضاين 3-4 أيام جمعة حسب مشاويره الإنسان، وبيكون عم بخفف عجقة عن الترمبات. هلأ فولون إن شاء الله بتكون ناقصها تانكتين، إن شاء الله بيكون ناقصها 5 لتر. ويسعد صباحكم. أغنية فيها نوع من شقاوة، يعني هون احنا بنقول شو انه هيك زعرني او شيء، يلا شقاوة من سنة 1974 ميشيل ساغدو عم يتمنى انه بيتجوزها ليلة وحدة بعدين بيهرب مثل السراء ومثل الازعر. Je veux l'épouser pour un soir. ميشيل ساغدو من سنة 1974.

0: سنة 1974 ميشيل ساردو جو فو ليبوزي بور ان سوار بعدين ديفورسي ولوبليي وبيهرب بهالليل يلا ديسباريتر كان بيختفي disparaître dans la nuit comme un voleur comme un bandit يا نحلم بالزمن الجميل صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 مخالفة مصورة مع رسالة
1: صباح وصباح خي جوني حبيب القلب كيفك تمام لك أنا صورت امبارح الساعة 3:30 على خط النبع كان عم يطلع أنا كنت وراه وعم يطلع وحدي مع الطفل صغير قلت له ما تطلعش معه يعني من نمرة بيضة حاطت علامة التاكسي
0: نعم
1: علنا ويسعدني صباحك خي جوني بس لقلك
0: وصباحك وتسلم دياتك كيا بيكانتو لونه أسود يلا سمير جونيور إلي والشباب والصبايا اللي بيفايشوا على الهوا دغري كيا بيكانتو سودا وقح وبلا أخلاق حاططها بكل تحدي على السطح السيارة رح تاكلها وتتلحوس حتى لو كنت هلا عم تسمعني ومستمع لجبل لبنان رقمك 544-169 على بي ب على بي 544169 على بي شاري التاكسي وقحة وبلا أخلاق مثل صاحب السيارة أو اللي عم بسوقها بيكانتو كيا سودا يلا فايشوها يا شباب وتسلم ديتكم ومستمعنا الكريم بعت لي هالصورة اللي تسلم ديتك لأنك التقطها على 70-220-888 لحتى يتولوه مفارز السير وقيادة قوى الأمن الداخلي قلة أخلاق ما بقى تصير يعني ما بكفي معاناتهم لهالشوفرية السائقين العموميين الشرعيين الأوادم اللي شارين سيارة مع لوحة أو مستأجرين سيارة مع لوحة طب منين بدهم يطلعوا رسمال بنزيناتهم على القليلة بهالأيام الصعبة مع وجود ناس وقحين بيقول لك ايه السي انا بدي بدي بدي اكل كمان لا يا حبيبي تاكل النار ببطنك حرام عليك يا بلا اخلاق عم تطعمي اولادك المصاري اللي عم تطلعهم هدول نار ببطن اولادك وانت مش عارف السحت والحرام كل مين سياره خصوصي وقح عم يشتغل او سياره مزوره أو لوحة مكررة كلكن سرقين وعم تاكلوا نار ببطونكن وعم تطعموا عيالكن نار ببطنن من وراء الرزق الحرام يا ولاد الحرام صوتك عالي جبل لبنان ولحتى هيك ننسى همومنا منغرقها بالبحر شو قولكن أو بالبسين بس اوعى انتبهوا اوعى تغرقوا لما يكون البحر عالي لاقونا على السمايا بالكسليك مشروع السمايا السياح البحري بالكسليك شاليات وكابينات للبيع أو للإيجار مع مواقف للسيارات ميشيلا كرم زوجة أندر عفلق أندري عفلق السمايا ميشيلا كرم بكل أمانة مثل أندر عم تكمل مسيرة أندر بالأمانة والثقة العنوان الوحيد بالسمايا العنوان الوحيد لا ثانية له ما في عنوان تاني للثقة إيجارا وبيعا وشراء بالسمايا ميشيلا كرم 03-311-119 أهلا وسهلا فيكن إذا جايين من برات لبنان بتحبوا تستأجروا عنا بالسمايا أو تكونوا معنا على طول تستأجروا صيفا شتاءا أو تشتروا أهلا وسهلا فيكن 03-311-119 منغرق همومنا ببحر لبنان على شاطئ السمايا نهار الأحد كنا مجموعة من المحبين. أنا هيك بعيد شي 500 متر أو أكتر شوي عن الشط، وعم صلي وعم فكر وعم خطط للفترات ولخدمتكم. بيوصل الصديق نيكولا بخعازي صاحب الأنامل الذهبية المزين النسائي نيكولا بخعازي، بيقول لي جنجون منفوت لجوا؟ قلت له لعيونك يلا منفوت. وفتنا مع مجموعة من المحبين، ريتا والصبايا، في صبايا بيوصلوا معنا على بعد كيلومتر واثنين كيلومتر بلوز وما يعني لجوا بالبحر. كانت سباحة حلوة كتير. يلا بدعيكم تتنضموا لقلنا بالسمايا. كمان فضل وفؤاد وبول وجين، كل هالشباب والصبايا بيكونوا معنا دايما. وأبو جورج أكيد عميدنا، أبو جورج حبيب القلب، هابي بيرثداي يا أبو جورج ولو تأخرت جمعة. يلا قول الله العمر الطويل كبيرنا بالسمايا أبو جورج. لاقونا على السمايا بحرا أو بسينا. صوتك عالي جبل لبنان، صباح الخير لورا كفوري، بعتت لي قال نقلا عن موقع أخباري موقع ياسور الإخباري، شاكر البرجاوي دعوة لرئيس بلدية طهران ليكون رئيسا لجمهورية لبنان. ايه خليه يحلم شاكر البرجاوي ومن لف لفيفه من العملاء من كل الطوائف والمذاهب لإيران. يا قول الله شاكر البرجاوي، في عنا شرعيتنا اللبنانية هي اللي مع الشعب اللبناني والمجلس النيابي وكل الإدارات الشرعية بتحدد مين بندعي على لبنان، بس مش بندعيتها يترأسنا، لا بيجي بزورنا أهلا وسهلا أكيد أكيد أكيد، بس الله ينجينا من العملاء من كل المذاهب والطوائف ومنهم شاكر البرجاوي. يلا لكم قناعاتكم، بس هالقناعات هيدي صارت مدمرة لوطننا لبنان، مشان هيك ما عادت قناعات، صارت عمالة هيدي شاكر البرجاوي وكل محبي إيران والفرس. يلا حسابك أكيد إذا رجعت حلمت هيك بانتخابات أو شيء، حسابك بالصناديق عند أهل السنة وأهل بيروت والطريق الجديدة وما جاورها من الوطنيين بالصناديق. أحلام قد ما بدك يمكن يجيبه، وما حدا بيعرف، ما حدا يعني نحترم نحترم أكيد. في ناس كتير إذا صارت انتخابات وتكررت بيجوا بيجوا، لأنه في ناس مضغوط عليهم من قبل حلفاء وعملاء إيران بيجوا بالترهيب بي بي بي بالمخالفات. بس إن شاء الله الانتخابات المقبلة تكون الدولة اللبنانية مسيطرة على كل لبنان ومسيطرة عليكم يا عملاء ويا محبي تنظيم الدولة الإسلامية والدولة الصفوية. وقولوا الله صوتك عالي جبل لبنان. الزميل الصحفي والإعلامي والمستشار السياسي أنطوان العويط كتب في وكالة الأنباء المركزية المركزية.com وموقع الحاضر نيوز البي وجبال ديستريكت وعدد من المواقع الإلكترونية، كتب مقالا بعنوان جوزيف عون ترامب محضر افتراضي للقاء في البيت الأبيض. محاكاة سياسية تخيلية عقب مراسم الاستقبال الرسمية والتقاط الصورة التذكارية توجه الرئيسان الأمريكي واللبناني إلى المكتب البيضاوي، حيث انضم إليهما عدد محدود من كبار المسؤولين، وساد القاعة ما يليق بثقل اللحظة من هيبة وترقب. فالقضايا المطروحة لم تكن عادية، محاكاة سياسية تخيلية للقاء المرتقب بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محضر افتراضي للقاء في البيت الأبيض بقلم الصحفي الزميل والمستشار السياسي أنطوان العويط. فيكن تتابعوا على صفحاته مثل ما قلنا المركزية، تحية لزملائنا بوكالة الأنباء المركزية والحاضر newslb.com وجبال ديستريكت وغيرها من المواقع اللي نشرت له مقاله للأستاذ أنطوان العويط. صوتك عالي جبل لبنان. الليلة ليلة المتاحف، بدعوة من وزارة الثقافة اللبنانية الليلة ابتداء من 5 PM لل 11 قبل منتصف الليل، ليلة المتاحف. هذه كيف الليلة ليلتك يعني، الليلة ليلة المتاحف، ومحبي الثقافة والمتاحف الدخول مجاني مع أنشطة وجولات ثقافية مميزة. يلا قولوا الله، المتحف الوطني، متحف سرسق، متحف المعادن، بيت بيروت، متحف مصرف لبنان، فيلا عودي، مجموعة فسيفساء خاصة، المكتبة الشرقية، جامعة القديس يوسف، متحف الآثار بالجامعة الأمريكية في بيروت، المتحف الجيولوجي بالجامعة الأمريكية ببيروت، متحف ما قبل التاريخ اللبناني، جامعة القديس يوسف. عندكم فرصة مميزة لاكتشاف التراث والثقافة اللبنانية مع دخول مجاني إلى عدد من أبرز المتاحف ببيروت والمناطق. يلا شباب صبايا المهتمين بالتراث والثقافة، استفيدوا من هالأمسية اليوم. وأهلا وسهلا فيكن مجانا بالعديد من الأماكن. بعد شوي كمان نرجع نعطيكن عناوين تانية. بدكن هلأ؟ يلا. متحف الأثار بجامعة الروح القدس بالكاسليك، متحف موقع جبيل الأثري، متحف المتحجرات بجبيل، قصر دباني ومتحف الصابون بصيدا، متحف لبنان الشمالي وعكار بقلعة طرابلس. أهلا وسهلا فيكن. إذن يعني كانوا السنة الماضية المتاحف المشاركة بفتح أبوابها مجاناً بيوم المتاحف كانوا 20، هالسنة 30 متحف فاتحين بيوتهم وقلبهم. هي أوقات في منهم بيوت يعني مثل متحف سرسق، بيت بيروت، في بيوت وفي مراكز متحفية وكلهم مفتوحين أبوابهم وقلوبهم لألكن اليوم من 5 PM لل 11 قبل منتصف الليل. السنة الماضية خلال 4 ساعات دخلوا 30,000 شخص من شباب وصبايا واستفادوا من هالزيارات المجانية للمتاحف. 30,000 شخص خلال 4 ساعات السنة، شو بدكم تعملوا؟ يلا أهلا وسهلا. بجبل لبنان متحف بيلي كرم بنهر الكلب، يسعد صباحك بيلي كرم. متحف الشظايا ببلدة رمحالة، محترف عساف ببلدة الورهانية، مؤسسة سلوى روضة شقير برأس المتن، متحف عزة مزهر بحارة الناعمة، متحف ماري باز بدير القمر، بيت ومتحف ميخائيل نعيمي بالمطيلب بالمتن. بجنوب لبنان متحف الصابون فاتح أبوابه الليلي من 5 to 11 قبل منتصف الليل، متحف الصابون بصيدا، وفي جولات سياحية بصحبة مرشدين بمدينة صيدا القديمة، وكمان قصر دباني بصيدا فاتح أبوابه، متحف بعلبك ببعلبك الحبيبة، بكسروان وجبيل متحف أرام بزيكيان، متحف بجسد شو صار مع الأطفال بالإبادة الأرمنية. أيتام الإبادة الأرمنية، متحف أرام بزيكيان بكسروان جبيل. مثل ما قلنا متحف المتحجرات، قلت لكم عنه بجبيل. متحف مقام عاليتا، مؤسسة لويس قرداحي، الجامعة اللبنانية الأمريكية بشمال لبنان. متحف لبنان الشمالي وعكار بقلعة طرابلس. متحف دير سيدة البلمند، متحف التراث والتقاليد الشعبية جامعة البلمند. تحية لرئيس دير البلمند وجامعة البلمند العريقة بضيعة اسمها قلحات. قلحات بتضم دير البلمند وجامعة البلمند. بونا جورج يعقوب الإشمندريت جورج يعقوب، رئيس دير البلمند، بيستقبلكن هو والرهبان اليوم من 5 PM لل 11 قبل منتصف الليل في متحف دير سيدة البلمند المفتوح أبوابه وقلوبه مجانا، وأهلا وسهلا فيكن. مجد لله الإشمندريت جورج يعقوب، صلواتكن أنت و كل الرهبان الموجودين معك بالدير، دير البلمند. ولما بيجي سيدنا البطريرك اليازجي سلم لنا عليه وخذ لنا رضا لمستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بيت التراث كمان بعكار، يلا أهلا وسهلا فيكم بليلة المتاحف اليوم من 5 PM لل 11 قبل منتصف الليل. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدي محبتنا لوطننا لبنان وللثقافة بوطننا لبنان، مش ثقافة الدمار والخراب اللي عم بيمارسها غيرنا بوطننا. صوتك عالي جبل لبنان. لإعلاناتكم وسبونسورينج جبل لبنان 70 220 888. بريك ومنرجع.
2: ليلة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب.
4: كراكيب مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
5: ياي شو عندك ألعاب؟
6: كلها ألعاب جديدة.
5: مين جاب لك هالألعاب؟
6: أهلي جابوها بعيدة.
7: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-5959.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ومثل ما عم تسمعوا البروموسيونات عن مهرجان أعياد بيروت والليلة عبير نعمة والصوت الحلو والحضور الحلو مع فرقة موسيقية رائعة، ساوند سيستم رائع جدا، وكمان احتفالية على شاطئ أنطلياس، أنطلياس ووتر فرونت وفيرجن تيكتين بوكس أوفيس للحجز. يلا بما تبقى من أماكن خلينا نكون مفولين الليلة بمحبتكم وبمحبتنا لهالصوت الحلو عبير نعمة والاختيار الراقي لكل مطربي مهرجان أعياد بيروت اللي ليلة وبعد بكرة والأخرس ومروان خوري وكل الفنانين والفنانات أهلا وسهلا فيهم بمهرجان أعياد بيروت. عبير نعمة حبيبتي بيروت بمحبة وطننا لبنان ومحبة بيروت. حبيبتي بيروت عبير نعمي اللي رح تكون رفقتكم الليلة بالوطن فرونت.

عبير نعمي. مهرجان أعياد بيروت، بيروت حبيبتنا.

0: بيروت حبيبتي، كلمات وألحان وسام كيروز والصوت الحلو اللي سمعناه والليلة رح نسمعه عبير نعمة. حبيبتي بيروت، حبيبنا لبنان، لاقونا، اتصلوا أونلاين فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس واحجزوا آخر المقاعد لليلة. عبير نعمة، الصوت الحلو، ومهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن اليوم الساعة 9، من بعد ما وجهنا له نداءات نحن وياكم عبر إذاعة جبل لبنان، كيفية وآلية تسعير المشتقات النفطية صعودا وهبوطا بظل الحرب اللي عم تصير، توضيح للمواطنين اللبنانيين باتصال مباشر على الهواء مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط الأستاذ مارون الشماس، اليوم الساعة 9 صباحا بتوقيت وطننا لبنان، ضمن أكيد برنامجكم صوتك عالي جبل لبنان. إلى لقاء أستاذ مارون شماس الساعة 9 تتوضح لنا، وهيك منكون أنا والمستمعين عرفنا كيف تتسعر، لأنه في ملاحظات أنه ليش بتطلع الأسعار بالأسانسير وبتنزل على ظهر الزلحفة بالدرج. مبارح كنت عم بحكي بعد الظهر وننسق سوا، من بعد ما طلبني الأستاذ مارون شماس جوابه منطقي رح يكون ومقنع الساعة 9، خليكم معنا. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا إياكم ومنرجع منحذركم دايما ومنقلكم يا شباب ويا صبايا انتبهوا، في ناس بتنتحل صفة شركات تحويل أموال وبيسحبوا منكم مصاري بطريقة احتيالية. قوى الأمن الداخلي أصدرت بيان بهالموضوع، ونحن دايما عم نوعيكم. نشكر قوى الأمن الداخلي، وأكيد نحن عم نقول دايما يا شباب ويا صبايا انتبهوا، عصابات عم تنتحل صفة شركات تحويل الأموال، بيقولوا لكم في عليكم محضر ضبط سرعة أو وقوف ممنوع، وبيطلبوا منكم مبلغ مالي عبر أحد الروابط الإلكترونية التابعة لها الشركة المزيفة. هيدا احتيال، هيدا سرقة، ما تفتحوا أبداً أي لينك بيجيكم. ومن هالمنطلق نحن دايماً مع ويش ماني، الشركة اللبنانية الشرعية المتقيدة بأحكام مصرف لبنان، منقلكن يا شباب ويا صبايا، نحن وقوى الأمن الداخلي ويش ماني انتبهوا، ما حدا يتصل فيكن ويقلكن أنا من ويش ماني وعندكن جايزة مالية، بس حولوا مبلغ صغير لحتى تفوتوا بالسحب أو أنه تنسلمكن الجايزة. كل هيدي إشياء احتيالية، وأوقات للأسف بين وقت والتاني بعض المستمعين بيتواصلوا مع أنه يجون تعرضت لها العملية. طب يا شباب، أنه دايماً عم ننبه، خلاص لازم تنتبهوا دايماً، ويش ماني شركة لبنانية شرعية، ما عندها لا مسابقات ولا أي شيء. وإذا في شيء يعني بيضمن لكم مثلاً خدمة معينة، فيكن تشوفوه عبر ويش ماني أب فقط لا غير. هيدي المنصة الشرعية لويش ماني اللي فيها كل الأمور اللي بتستفيدوا منها من خدمات ويش ماني، غير هيك كله مزور، فقط ويش ماني أب. وأكيد عندكن 1400 فرع موجودين الشباب والصبايا بخدمتكن، والفروع الرئيسية بضلوا للعشاء بالليل، ما عندكن أي حجة. الفروع الرئيسية من 7 الصبح للعشاء بالليل 7 أيام الأسبوع، سبت وحد وعيد، روحوا لعندهم، افتحوا الباب، فوتوا. شباب وصل لي هيك من عندكن هيدي؟ أكيد الجواب رح يكون لا، بس إنه دايما استوضحوا، يعني الاستشارة ببلاش. طب ليه بدكن توقعوا ضحية أعمال التزوير والاختلاس؟ وشكرا لكم من قوى الأمن الداخلي، من ويش ماني، من مصرف لبنان ومن الشرعية اللبنانية. انتبهوا لحالكم. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا ببلدة العبادية الحبيبة. بلدة العبادية بترحب فيكن وبمهرجان. إذا بتحبوا تشاركوا فيه كمان وتسجلوا أساميكن لستاندات أهلا وسهلا فيكن. Book your stand. كرمالك يا لبنان، كرمالك يا العبادية، جمعية الهدى الخيرية ومهرجان حلو كتير، معرض الوفاء للتراث بسبعة، ثمانية، تسعة وعشرة آب. أهلا وسهلا فيكن. تحية لأهلنا بالعبادية. في عنا شاب معنا بالسماء يا كمال ماضي من العبادية، وشباب وصبايا من العبادية. أنا العائلة الموظف الإداري بمستشفى بعبدة الحكومي كمان من بلدة العبادية الحبيبة. رجل الأعمال جورج ماضي أحد أصحاب شركة بخدمتكم، هي ألتا ترافل سيرفيسز، ألتا ترافل أند ميديكال سيرفيسز. عم خبركن عنها دايما، ورحلاتها لتشيكيا وسلوفاكيا، الرحلات العلاجية والسياحية. جورج ماضي يسعد صباحك. أنا العيلة وأهلنا بالعبادية. إذن معرض زراعي حرفي ثقافي، ألعاب ونشاطات وبرامج فنية بسبعة، ثمانية، تسعة وعشرة، أربعة أيام. منتجات محلية بلدية 100%، كرمالك يا العبادية. فيكن تتصلوا بالكوتش أنطوانيت كرم. برافو عليك يا أنطوانيت. يلا أنطوانيت بتظهر بالعديد من المناطق اللبنانية، بتنسق المهرجانات الحلوة وبتحلي أيامنا فيها. أنطوانيت كرم 71 780 318. كمان فيكن تتصلوا بأنطوانيت كرم 03 03 84 09. إذن أنطوانيت كرم ومهرجان كرمالك يا العبادية، احجزوا ستانداتكن لكل منتجاتكن، وأهلا وسهلا فيكن جميعا بالعبادية الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. السوبرانو والإعلامية الزميلة داليا فريفر، وهي أحد المشرفين على مكتب الأشخاص ذوي إعاقة التابع للبطريركية المارونية، ورسائل دايماً عم نسمعها بصوتك الحلو إلقاءً وغناءً، داليا فريفر وصوتك العالي من جبل لبنان.
1: مرحبا، برحب فيكن بمحطة جديدة من Together We Can، يلي فيها رح نضوي على مبدأ كيف نسأل قبل ما نقدم المساعدة، وكيف نحترم استقلالية الأشخاص ذوي إعاقة. ياما من المرات منندفع لنقدم المساعدة من دون ما نسأل، وهون الأصح نسأل ونتوجه للأشخاص ذوي إعاقة ونقلهم إذا هن بحاجة لأي مساعدة، وإذا فينا نحن نقدم أي دعم. هون بيكون أفضل لهالشخص اللي نحن عم نحكي كيف عم منقدر قيمته وكرامته، وكمان بالوقت ذاته استقلاليته. كتار من الأشخاص ذوي إعاقة نموا قدرات هائلة بالاستقلالية، والاستقلالية منا امتياز، هي حق، ولأنه حق علينا كلنا نحترمها لحتى سوا نكون عم نحترم الأشخاص ذوي إعاقة أكثر وأكثر، ونكون موجودين لما هن يطلبوا المساعدة، وتأكدوا أنه سوا أكيد منقدر.
0: Together we can، سوا منقدر. يسلم صوتك العالي والحلو داليا فريفر، أحد المشرفين على مكتب الأشخاص ذوي إعاقة والمنسقة بمكتب الأشخاص ذوي إعاقة التابع للبطريركية المارونية. وأكيد احتراماً للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة وذوي الإعاقة، دايماً إذا بدنا نساعدهم نستأذنهم أنه بونجور، بتحب أنه أنا ساعدك مثلاً، بدك بحاجة لمساعدة؟ ممكن يكون منه بحاجة، ما بدنا نخليه يحس بنوع من الزعل على حاله، بدنا نسندهم بناء الله طلبهم بمحبتهم، منحوطهم كلنا سوا. داليا فريفر يسعد صباحك، شلومو شاينو واشتقنا لصوتك بالتراتيل وبالاحتفاليات الدينية والثقافية والاجتماعية، ناطرين كل جديدك داليا فريفر. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة قضية فريا، 20 سنة أشغال شقة للقاتل جوناثان شمعون بقضية دهس وقتل خليل خليل، عرفتوه للشاب الله يرحمه، التعويض $200,000 و20 سنة أشغال شقة. في أشغال شقة بوطننا لبنان، يلا أقربائه أحبائه أصدقائه والمواطنين اللي بحس كل واحد منهم أنه فقد ابن لقلو بهالشاب هيدا اللي دهس حتى القتل من قبل جوناثان شمعون. طلع الحكم على جوناثان شمعون 20 سنة أشغال شقة. هلأ لو الأشغال الشقة بتعرفوا شو نحكي بعد بريك، يا لو الأشغال الشقة بتتنفذ مزبوط بلبنان، جوناثان شمعون وغيره بيشوفوا نجوم الظهر وبيندموا 5,000 مرة بالنهار و50,000 مرة بالنهار على العمل اللي عملوها. بعد بريك وانتو شو أراءكن؟ 03-444-037.
2: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.
3: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، أهم يتزاك علي. أنا
5: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي أستاذ $10، قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة، بروقها بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلأ $10.
5: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
7: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
8: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
5: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
5: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بها أرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركم، شاركوا معنا لتربحوا على أرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
0: هيدي هي برامجنا، هيدا نحنا، هيدي ثقافتنا، ثقافة الحياة بوطننا لبنان. الأخرس من الأردن ومن الوطن العربي، ليلة حلوة كتير بمهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية. صوت حلو، حضور حلو، ندعيكم كمان لحتى تحجزوا وتكونوا كتار بكل احتفاليات وليالي الحلوة لمهرجان أعياد بيروت الذي يؤمن بثقافة الحياة. تويوتو سي جهاد جابرييل المر، ستار سيستم أمين أبي ياغي، السيدة جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، إشرافا تنظيما على راحتكم وعلى وجودكم وعلى الصوت والضوء والكل القضايا اللي بتخليكم تكونوا عم تقضوا ليالي من ليالي العمر. مهرجان أعياد بيروت، خلينا نسمع سوا صوته للأخرس سكابا. مهرجان أعياد بيروت، أخرس سكابا.

0: أخرس.
1: شعلت حربي بعينك حلوي بنت اللازينة تعبت حالك.
0: مهرجان عياد بيروت أخرس.
1: مصر تمرتي السا
0: والصوت الحلو والحضور الحلو. مهرجان عياد بيروت ليالي حلوة كتير. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس ونكتار وأهلا وسهلا فيكم.

أخرس. ينطق بالفن الأصيل سكابا. مهرجان أعياد بيروت

أخرس وسكابا. مهرجان أعياد بيروت ليالي حلوة كتير. لاقونا واجهة أنطلياس البحرية, هيدي سقفتنا, هيدا نحنا. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس, وأهلا وسهلا فيكن. من الفولكلور سكابا, ولكن الكلمات تصرف فيها بشكل حلو كتير وبصوته الحلو أخرس, اللي رح نحضره بليلة حلوة كتير, من ليالي حلوة كتير, مهرجان أعياد بيروت. وما تنسوا الليلة عبير نعمة, ما تبقى من مقاعد ناطرتكن. Virgin Ticketing Box Office, أهلا وسهلا فيكن. هيدي سقفتنا, هيدا نحنا, هيدا لبناننا اللي منحبه. صوتك عالي جبل لبنان. إذن قضية جريمة فريا اللي سمعنا فيها وتابعناها, وبكي قلبنا على هالشاب اللي قتل دهساً لأنه تلاسن مع شخص تاني على أفضلية المرور. خليل خليل بالأخدار السماوية, القاتل جوناثان شمعون بالحبس لمدة 20 سنة أشغال شقة, والتعويض 200,000 دولار لأهل الشاب خليل خليل. هذا الحكم صدر عن محكمة جنايات جبل لبنان. تتذكروا بشباط 2025 أفضلية المرور بفريا لحقوا جوناثان شمعون لخليل خليل, وصار عم يخبصوا قدام أخته يا حرام, ويرجع ويقرب ويرجع ويقرب حتى قتله بالجيب تبعه وهرب. كان في معه بنت حد منه. هلأ البنت برأوا بالمحكمة أنه ما مخصة, هي كانت موجودة حد القاتل جوناثان شمعون. يا الله ينجينا, نرجع من عزي أهله لخليل خليل. المسيح قام حقا قام. وبرجع بقول أنا شخصيا هذا رأيي, أنتو شو رأيكم؟ فيكن تشاركوا معنا 03-444-037. أنا برأيي أنه 20 سنة أشغال شقة, لو بتتنفذ الأشغال الشقة عنا بوطننا لبنان, يعني بفيقوا لجوناثان شمعون الساعة 4 الصبح بيلبس تيابه وبيطلع مع رفاقه بالأشغال الشقة من مجرمين ومرتكبين, وبياخدون بسيارات وجيبات وشاحنات قوى الأمن الداخلي إلى أماكن العمل, بشق الطرقات, باستصلاح الأراضي, بزرع الشجر, بإشراف وحراسة قوى الأمن الداخلي, بتطلع عليهم الشمس بتشت الدنيا. هيدي أشغال شقة. بينشوي من عبكرة لعشية مثل ما حرق قلب أمه لخليل خليل, وبرجعوا بالجيب أو بالشاحنة لقوى الأمن الداخلي أو بالباص التابع لقوى الأمن الداخلي مخفورا ومع قيوده السلاسل الموجودة بإيديه وبإجراه إلى سجن رومي أو السجون اللبنانية. هيك نقبل بإلغاء عقوبة الإعدام. خلي أشغال شقة ويشوف نجوم الظهر 20 سنة إذا ضلوا طيب. يا الله يلعن الشيطان. يعني إحنا منا ضده لجوناثان شمعون, أنا لا بعرفه لجوناثان شمعون ولا بعرف الشاب خليل خليل الله يرحمه, ما بعرفون ولا بعرف أهلهم. ممكن يكون الشيطان, يعني الله يلعن الشيطان, بس ما بدنا نقول هيك. الله يلعن الشيطان لما يركب هيك ويجي على رأس الإنسان, والغضب بيركب الشيطان دغري بروسنا. هارد لك جوناثان شمعون. يا وبدو يكلف أهله هلأ 200,000 دولار جنية. صوتك عالي جبل لبنان. برنامج عائلة مار شربل بدير مارمارون عناية
بكرة الجمعة 17 تموز مع الأب ميشيل عبود الكرملي الرئيس الإقليمي لرهبنة الأباء الكرمليين. بكرة الجمعة الساعة 7:15 المساء وقفة تأمل وتعليم بكنيسة العماد، وبكرة الساعة 8 المساء القداس الإلهي في كنيسة مارشربل، ويلي القداس تطواف بالقربان الأقدس من الدير لا محبسة مارشربل، شربل مخلوف ابن بعكفرة الحبيب مور شربيلو اللي نزل من بعكفرة وترهبن واحتبس بداير مارمارون بعناية بلاد جبيل، ومن انطلق للسماء وللعالم شرب المخلوف. بونا ميشيل عبود الكرملي المجد لله إيقورو للوهو. لاقونا بكرة 7:15 المساء تحت نصلي ونتأمل بداير مارمارون بعناية بلاد جبيل. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

القوى الأمن الداخلي أصدرت بياناً ونحن بدنا نشكرهم باسم إدارة مهرجان أعياد بيروت وإذاعة جبل لبنان. هيدي إذاعتكم أكيد، إذاعة القوى الأمنية الشرعية، إذاعة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللي هي بخدمتنا وخدمة وطننا لبنان مع القوى الأمنية الشرعية. أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بياناً أعلنت فيه عن إجراء تعديلات على حركة السير في محلة الواجهة البحرية أنطلياس النقاش تزامناً مع إقامة مهرجان أعياد بيروت 2026. البيان أوضح أنه تحويل السير رح يبلش من الساعة 6:30 بعد الظهر الليلة الخميس 16 تموز، 6:30 بعد الظهر ببلش الإجراءات، ليلة ليلة عبير نعمة الحلوة. وكمان في عنا إجراءات ب 18 تموز، 20 تموز، 22 تموز، 24 تموز، 25 تموز، 26 و 28 تموز، وحتى انتهاء فعاليات المهرجان. مهرجان

ومفرزة سير الجديدة اللي رح تكون هي الحارس للإجراءات والتدابير تدابير السير. وأكيد في وحدات تانية لحفظ الأمن من الجيش وقوى الأمن الداخلي. الله يعطيكم ألف عافية، عم نعزبكم معنا. كولونيل روبير جدعون، أمير مفرزة سير الجديدة، مع ضباطك رتبائك ودراجيك، تسلم ليدكن. رح يبلشوا ابتداء من الليلة بإجراءات تحويل السير وتنظيمه أكيد لحتى ما حدا ينزعج، وتوصلوا بكل راحة إلى مكان مهرجان عياد بيروت بواجهة أنطلياس البحرية أنطلياس النقاش. صوتك عالي جبل لبنان. صدر العدد الجديد إذن من أول الشهر، وبيضل هالعدد موجود بتصرفكم، فيكم تتصفحوا من مجلة الأمن العام لشهر تموز 2026. التصفح مجاناً على موقع الأمن العام الإلكتروني www.general-security.gov.lb. كل أخبار الأمن العام إضافة لتصفح مجلة الأمن العام اللبناني. اللواء حسن شقير، الحوار خيار وطني دائم. ومقابلات مهمة جدا، الزميلة تراز الخوري أجرت حوارا مع رئيس وحدة التجهيز والآليات في الدفاع المدني ورئيس المركز الإقليمي في البترون زياد شاهين، رجال الدفاع المدني في خط المواجهة الأولى. وزياد شاهين قال لمجلة الأمن العام: نسعف الأرواح، ننتشر المفقودين، ونودع الرفاق. الله يحميكم بزمن الحرب وبزمن السلم وكل الأزمنة رجال الدفاع المدني، يعطيكم ألف عافية. وتحية لكل شاب وصبية منكم بالدفاع المدني البري، بالدفاع المدني البحري، اللي كنت أنا وولادي باتريك وسدريك أحد المتطوعين بالدفاع المدني البحري مع الكابتن سمير يزبك مدير عام الدفاع المدني. يسعد صباحك جنرال. من الجيش اللبناني إلى الدفاع المدني ومحبة وطن لبنان، الجنرال عماد خريج المدير العام للدفاع المدني. إذن هالمقابلة الكاملة عن الدفاع المدني وتجهيزه بخط المواجهة الأول بمجلة الأمن العام اللبناني، إضافة للعديد من المواضيع. الأمن العام يتصدى لمخاطر العالم الرقمي والإرهابي ويدعو للتحلي بالوعي عند التواصل مع جهات غريبة. دايما لما بيجيكم أي أبليكيشن وبيدعوكم تتواصلوا معهم، أوقات بيكون أجهزة تجسس عدوي لوطن لبنان عم تدعيكم للتطوع معهم والعمالة. مقابلة أجرتها زميلي كارول سلوم بمجلة الأمن العام مع رئيس مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام العميد الركن بشارة أبو حمد. حملة توعية وتحذير من التفاعل مع العدو وأي جهة إرهابية، هيدي بالعالم الرقمي والإرهابي حملة توجه فيها الأمن العام بشكل خاص إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من جيل الشباب والصبايا، بيدعوكم للتحلي باليقظة عند التواصل مع جهات غريبة وعدم اعتبار الأمر مسألة عادية لأن لها عواقب في القانون. العميد الركن بشارة أبو حمد رئيس مكتب شؤون الإعلام بالمديرية العامة للأمن العام، الله يعطيك العافية. مثل ما قلنا فيكن تزوروا موقع الأمن العام وتتصفحوا مجلة الأمن العام. ودايما كلمة الختام بمجلة الأمن العام لرئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي: تعبيد الطريق نحو الدولة، العدالة والقانون. الله يحمي الأمن العام اللبناني وقوانا الأمنية الشرعية بقيادة اللواء حسن شقير، ضباطا رتباء أفراد ومفتشين بالأمن العام.

0: الله يحمي لنا إياكم، تضلوا عم تحموا أولادنا وعيالنا وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بعد ساعة من الآن، ساعة 9 بعد البريك، رح نكون ساعة 9 ودقيقتين مع الأستاذ مارون شماس رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، ورح يوضح لنا كيفية التسعير من قبل الدولة اللبنانية لأسعار المشتقات النفطية. ناطرينك أستاذ مارون شماس، نحن مستمعي جبل لبنان. وأنا بقول لكم من هلا أنه مبارح بتواصلي أنا وياه بعد ما اتصل فيي مبارح بالليل أستاذ مارون شماس، جوابه رح يكون قانوني ومقنع بالأرقام وبالوقائع كلها سوا. فخلينا نترقب هالمقابلة والاتصال المباشر على الهواء الساعة 9. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.
1: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي.
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليه.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومثل ما عم نسمع شكرا لشركات الراعية كلها سوا، ومنهم شركة نوك نوك للدليفري السريع، وكمان لبنو سويس إنشورنس، وكل الشركات الداعمة والراعية لمهرجان أعياد بيروت. ومثل ما قلنا كمان المشاركة للمرة الأولى، أهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا بكل الفنانين المشاركين بكل الليالي الحلوة لمهرجان أعياد بيروت. مروان خوري، خلينا نسمع صوته الحلو، وأكيد رح تحجزوا ورح تكونوا كتار، سارعوا للحجز قبل ما تفول، هي إذا ما كانت فولت الحفلة. تواصلوا مع Virgin Ticketing Box Office. مروان خوري، يا بتكون إلي يا بتكون لإلي، من مسلسل مذكرات عشيقة سابقة. يا بتكون إلي يا شو عم تهددوا العشيقة السابقة. مروان خوري كلماته وألحانه أكيد دايما يكتب ويلحن وينشد. مروان خوري. يا بتكون لإلي، مسلسل مذكرات عشيقة سابقة.

مروان خوري. مسلسل مذكرات عشيقة سابقة. مهرجان أعياد بيروت ما تنسوا. ويجي طنط الياس البحرية.

0: كلمات وألحان وأداء النجم مروان خوري اللي رح يكون نجم دايم بإذن الله بمهرجان أعياد بيروت هالسنة. هي المشاركة للمرة الأولى وعقبال سنوات عديدة ومديدة من الإطلالة الحلوة والرائعة للنجم مروان خوري. مهرجان أعياد بيروت وعم تتابعوا البروموسيونات عبر إذاعة جبل لبنان وأكيد فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس هو اللي بيربطكن بعملية الحجز قبل نفاد البطاقات والأماكن. ونرجع منقول شكراً قوى الأمن الداخلي اللي رح تبلش ابتداء من الليلة من اليوم بعد الظهر مفرزة سير الجديدة وقوى الأمن الداخلي. شكراً لألكون للجيش اللبناني لكل القوى الأمنية الحارسة لوطننا لبنان واللي رح تاخذ كل الإجراءات لحتى تكونوا عم توصلوا بسهولة إلى أماكنكن بالليلة اللي رح تحييها اليوم عبير نعمة. الليلة وكل الليالي بمهرجان أعياد بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. ومن عناية عم نخبركن عن إقداديس وطلبات بعيد مار شربل مور شاربيلو. وننتقل أيضا إلى بعكفرة مسقط رأس القديس شربل حيث ترأس المطران شارل مراد قداسا إلهيا في كنيسة السيدة ببلدة بعكفرة مسقط رأس القديس شربل بمشاركة كاهن الرعية الأب ميلاد مخلوف والأب غطاس مخلوف والأب ديفيد ملكي. وكان بهالاحتفال حشد من المؤمنين وأبناء رعية بعكفرة إلى جانب أعضاء أصدقاء القربان يتقدمهم السيدة منى نعمة توافدوا للاحتفال بعيد القديس الناسك ورفع الصلوات بشفاعة مور شاربيلو. بعد تلاوة الإنجيل المقدس ألقى المطران حسيوم يقرو شارل مراد عظة تناول فيها رسالة القديس شربل الروحية مؤكدا أن سر قداسته لم يكن في المعجزات التي ارتبطت باسمه بل في حياته المتجذرة بالمسيح حيث عاش الإنجيل بأمانة كاملة وجعل من الصلاة والصمت والطاعة سبيلا إلى الاتحاد بالله. شدد المطران مراد على أن الكنيسة مدعوة اليوم إلى تقديم شهود حقيقيين للإيمان يعيشون الإنجيل في تفاصيل حياتهم اليومية. واعتبر أن القداسة هي دعوة موجهة إلى كل مؤمن منكم يا مستمعي جبل لبنان وتتحقق بالأمانة في الأمور الصغيرة والانفتاح الدائم على عمل النعمة. بعد الذبيحة الإلهية ترأس المطران مراد زياح القربان الأقدس بباحة كنيسة السيدة ببعكفرة. ابتهل المؤمنون إلى الله بشفاعة القديس شربل المخلوف أن يحفظ لبنان ويبارك العائلات ويمنح العالم نعمة السلام والرجاء. صلاة مباركة. سيد المطران شارل مراد حسيوم يقرو شارل مراد أبون معليو ميلاد مخلوف أبون معليو غطاس مخلوف أبون معليو دافيد ملكي شلومو شاينو الخلخون مطار الخلخون موريو يشوع مشيحو مور شاربيلو مخلوف سلوثوخ الميديورو لبنان حوبو الخلخون أهلنا ببعكفرة. وعم نتابع مع رئيس بلدية بعكفرة رئيس اتحاد بلدية قضاء بشر الأستاذ إلي حنا مخلوف كل الترتيبات بالملعب البلدي وبالساحة والدرج المؤدي للمغارة اللي كان يصلي فيها مار شربل لديس شربل مخلوف، ترتيبات وأعمال صيانة لأستقبالكم جميعا من كل المناطق اللبنانية من الأسبوع الماضي لهالأسبوع للأسبوع المقبل، واحتفاليات حلوة كتير بضيعة مار شربل ومسقط رأسه بعكفرة، أعلى قرية مأهولة بالسكان بالشرق الأوسط بعكفرة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن برسم عملاء إيران بلبنان وكل العملاء، عملاء تنظيم الدولة الإسلامية داعش وعملاء الدولة الصفوية الفارسية، دايماً عم يطلع من قلبكن من جواتكن ومن صفوفكن ناس متلطيين إنه هني منكن وفيكن ومناضلين وهني عملاء وعم بيسلموكن بأرخص الأثمان أرخص سعر. سلموا حسن نصر الله واللي قبله واللي بعده من قاضي روحيين وعسكريين، سلموهم يعني العميل اللي قبل هيدا اللي انكمش، هلا رح ازعلكم اسمه الكامل، العميل اللي قبل هيدا قبض مبلغ 9000 يورو وقبض رجع مبلغ 6000 يورو، هيدا اغلى شيء، هيدا اعلى ما في سعره الرخيص. فهلا في موقوف عند الدولة اللبنانية، منيح اللي في عنا دولة شرعية تتخلصكم من نفسكم يا عملاء ايران. الموقوف اسمه محمد علي شمس الدين، نعم عنصر أمن من الطراز الأول بجنوب لبنان، متزوج من امرأة عراقية، محمد علي شمس الدين كما شو بمطار بيروت الدولي كان تارك للعراق لأنه القوى الأمنية والاستخباراتية اللبنانية كانت عم تتابعه وتتابع اتصالاته، بيروح على العراق وبيفوت من هونيك على تركيا وبيلتقي مع اللي مشغلينه لهالعميل الصغير. نعم محمد علي شمس الدين بيعرفوا هلا، بس يفيق نعيم قاسم باشا الجزار معه خبر من يومين ثلاثة انه توقف من الاسبوع الماضي. محمد علي شمس الدين مقرب من قيادات الصف الاول بحزب ايران العميل، وعم يوصل لمعلومات حساسة وتحركات داخلية. قدم يعني معلومات استخباراتية عميلة ورخيصة أدت إلى اغتيال عدد من الأشخاص بالصف الأول بما فيهم 4 من القادة الأمنيين البارزين بحزب إيران. كان يتنقل باستمرار محمد علي شمس الدين بين لبنان والعراق، ومثل ما قلنا من العراق هونيك فكروا أنه هو عم بيموه، يعني أنه مرته عراقية، من العراق دايما كان عم بيروح على تركيا وبيلتقي بضباط جهاز الموساد اللي مشغلينه. يا بونجور ما يسمى بحزب الله، بونجور بارتي الله، كيف أوضاعكم؟ تمام، اشكروا ربكم لأنه من أكثر من 12 سنة و15 سنة و20 سنة عم يكمشولكم عملاء موجودين كانوا حوالى حسن نصر الله وحوالى كل قياداتكم، وكنتوا بالزمانات يا حزب إيران العميل كنتوا بالزمانات عم تعملوا حملة شرسة ضد فرع المعلومات وشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، ويمين قيمتكم إنه هيدي شعبة مذهبية وغيرها من الأمور اللي كنتوا تستعملوا فيها تعبير مقذعة بحق شعبة المعلومات وفرع المعلومات. طلع بالآخر إنه أول شبكة كما شو موجودة حول حسن نصر الله آنذاك من حوالي 20 سنة كما شتها شعبة المعلومات، من وقتها استحوا على حالهم وبطلوا يهاجموا فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي، الله يعطيهم ألف عافية. كما شو شبكات ورا التانية ورا التالتي، وكل ما يكمشوا شبكة يرجع بعد مدة يظهر شبكة جديدة وكلها محاوطته لحسن نصر الله ومحاوطة قيادات حزب إيران العميل، فكله عملاء بعملاء، بس الحمد لله استحوا على حالهم وعرفوا هيك جمدوا يعني انه اوف فرع المعلومات يعني لو تركهم لهدول فالتين كانوا قتلوا لحسن نصر الله من 20 سنة وصلوا لقلوا. يا قولوا الله حزب إيران كيف أوضاعكم؟ تمام، اشكروا ربكم أنه في الشرعية اللبنانية بدها تخلصكم من نفسكم وتجاوبوا بتلة علي الطاهر وبوادي علي الطاهر، تجاوبوا قبل فوات الأوان على المحجوزين داخل النفق، يسلموا نفسهم للجيش اللبناني، الجيش اللبناني بينقلهم بآلياته تحت إشراف لجنة الميكانيزم واللجنة الدولية إلى شمال الليطاني، إلى خلص يفرطعوا من هناك، يروحوا كل واحد يروح على بيته، والإيراني من الحرس الثوري يرجع عند الفرس تبعوله اللي بيعتينه على وطن لبنان، غير هيك يا بيموتوا من الجوع ومن العطش داخل النفق قد بده يكون عندهم، أو بالآخر رح يموتوا شوي، يعني بفضلوا إنه إسرائيل تاخد الأسلحة والذخيرة تبعيتهم وتمرق على جتتهم وتستولي على كل شيء، على أنه بشرفهم بكل شرف يعني إذا في هيك الشرف المتبقي يسلموا نفسهم للدولة اللبنانية للجيش اللبناني حتى ينقلهم من هالنفق المغلق والملغم كله سوا. يا قولوا الله. صوتك علي جبل لبنان، يسعد صباحك بكل خير وسعادة، ميرسي كتير. رقمي بنتهي 957. اسمعوا مستمعينا هالحكمة، دكتور غسان نمار طبيب وجراح زراعة الأسنان، اسمعوا: الحياة لا تعتذر، الحياة لا تعتذر، لكنها تمنحك لحظة تجلس فيها مع كوب الشاي وتبتسم ساخرا من كل ما أبكاك بالأمس. كل شيء بيبكيك مبارح ممكن انه يهون، ما في مصيبة بتبلش كبيرة وبتصغر بعدين. يسعد صباحكم مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المقدم سعد من الأمن العام، يسعد لي صباحك وتحية لألك. مقدم الياس سعد بعت لي إياها تيك توك، بليز ما بتفتح معي هون على الهواء على التابلت، بعت لي اعملها داونلود وبعت لي إياها فيديو. يلا عم بيقلي صباح جوني هيدي قصة رائعة. يلا كل الاحترام حضرة المقدم سعد من الأمن العام، مستمع لإذاعة جبل لبنان بكل أمانة ومحبة، هاي إذاعتكم إذاعة الشرعية اللبنانية. حسام حليمي بيصبح عليكم، بونجور حسام. جيم سولاتي من فنلندا اللي كان عم يسمعنا مرة الماضية وهلأ عم يسمع نوستالجي كمان على الـ 88.1. يلا خلينا نسمع التسجيل، بعت لنا تسجيل لراديو نوستالجي عم تنسمع عنده بفنلندا.
1: Miss Insurance.

إذن هذا تقرير استماع بتاريخ 7/7/2026 بعث لنا إياه المستمع المحترف. يعني في مستمعين شغلتهم يرصدوا الإذاعات العالمية على بعد آلاف الكيلومترات، مثل ما سمع جبل لبنان كمان من مدة وبعث لنا التسجيلات، حطيناهم الأسبوع الماضي سمعتوهم. هلا سمعتوا رصد جيم سولاتي من فنلندا بأوروبا لإذاعة راديو نوستالجي 88.1 ميجا هرتز. هلا رح بعث له وردة وبعد الظهر مبعث له التسجيل أكيد، وبنشكره. Thank you very much Mr. Jim Solati from Finland. God bless you. And thank you very much indeed for listening to Radio Mount Lebanon, Jabal Lubnan, wa Radio Nostalgie. James Solati from Finland. هيدي كمان محبة من فنلندا لجبل لبنان ولا نوستالجي 88.1. صوتك عالي جبل لبنان. 03-44-4037 ومن تابع بعد البريك. خليكم معنا يا لبنانية، إذا بتحبوا تدعموا جبل لبنان بإعلانات سبونسورينج وكمان إعادة إرسالنا لمناطق لبنانية بعيدة 70-220-888. شكراً.

0: عني.
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك وان بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم، وعم تسمعوا بكل حماس مهرجان أعياد بيروت ولياليه الحلوة بالتتابع. كل الأحبة من فنانين وفنانات والأصوات الحلوة والكوميديا، مهرجان منوع، مهرجان أعياد بيروت، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. أهلا وسهلا فيكم بوجهة أنطلياس البحرية. واليوم رح نهدي السيدة إلهام سعيد فريحة أغنية لبنان رح يرجع والحق ما بيموت بصوت جوزيف عطية. نهديها لإلها، لخيا بسام ولكل المقتربين. إن شاء الله يرجعوا كل الغياب لوطننا لبنان. لبنان لبنان. السيدة إلهام سعيد فريحة وهما قالوها اليومي بعنوان مجموعة سارقين. نعيش في دوامة مقفلة، والدورة كما يقال بالعمية الدورة على المودعين الذين فقدوا جنى أعمارهم على يد مجموعة سارقين، وأولهم السلطة السياسية التي تأتي اليوم لتتنصل من مسؤوليتها. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان لكم مغتربكم ولي بسامي، الحلقة 4. بسامها هو شقيقها بسام سعيد فريحة. كاتبة 6 مقالات لكم مغتربكم ولي بسامي. السارق والمسروق، فأين السرقة؟ يحدثنا أهلنا المغتربون كيف ضاعت أموالهم. أرسلوا جنى أعمارهم المغتربين إلى المصارف اللبنانية على شكل ودائع. غير أصحاب المصارف حرفا فأصبحت وضائع، حيث ضاعت الودائع، ودائع المغتربين بعدما أقرضوها للدولة التي صرفتها. تسأل إلهام سعيد فريحة: تريدون عودة المغتربين أبناء وطننا الغالي لبنان؟ أعيدوا إليهم ودائعهم فيعودون من تلقاء أنفسهم، يعودوا من تلقاء أنفسهم ويعودوا يمدون المقيمين بالأكسجين المالي الذي لا بد منه. لكم مغتربكم ولي بسامي، الحلقة 4، صيد اليوم، إلهام سعيد فريحة، لخي الحبيب بسام سعيد فريحة. الله يخليكم عائلة كبيرة على امتداد لبنان، ودار الصياد العريقة اللي أسسها كبيرنا وأستاذنا سعيد فريحة، إلهام سعيد فريحة، وخيك بسام يخلي كل مغترب لقلنا برات لبنان ويرجع لنا إياه بالسلامة، ومنصلي له دايما الله يحميه لكل مغترب من كل شر ومن كل شرير يا رب. خلينا نسمع أنا وياك مدام إلهام سعيد فريحة ومستمعي جبل لبنان الحق ما بيموت، جوزيف عطية اللي مشارك بليلة من ليالي مهرجان بيروت العريق على واجهة أنطلياس البحرية. الكلمات للشاعر سمير نخلي، نسمع سوا الحق ما بيموت.

0: مهرجان اعياد بيروت.
1: لبنان رح يرجع
0: جوزيف عطيه.
1: والحق ما بيموت والشمس رح تطلع زين سما بيروت.
0: واجهة انطلياس البحريه.
1: لبنان رح يرجع
0: ليلى من العمر.
1: والحق ما بيموت
0: فيرجن تيكتينج بوكس اوفيس. مهرجان أعياد بيروت. أعياد بيروت وليالي بيروت الحلوة. أنطلياس واتر فرونت. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس للحجز. وأهلا وسهلا بالمغتربين اللي عم يوصلوا بين 10 و12 ألف يوميا على وطننا لبنان.

وسما ووتر فرونت أنطلياس الواجهة البحرية رح تتزين بعلم لبنان وبأرزة لبنان وبصوت جوزيف عطية والفنانين المشاركين بهالليلة الحلوة. الحق ما بيموت ولبنان رح يرجع. كلمات الشاعر سمير نخلي والفنان جوزيف عطية وإلى كل مغترب من المغتربين عم يوصلوا على لبنان بين 10,000 و12,000 مغترب يومياً ليقضوا الصيفية معنا بكل تفاؤل بإذن الله. السيدة إلهام سعيد فريحة رح يجي معنا السنة. الأخ والحبيب رح يجي يقضي الصيف معنا بسام سعيد فريحة تيفرح قلبك ويفرح قلب المحبين. الله يرجع لنا كل غيابنا ولو زيارة وبعدين يرجعوا بالسلامة لأماكن وجودهم بالمقتربات. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الخميس 16 تموز 2026 وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص تحدث إلى صحيفة الديار. الإعلام على أبواب مرحلة جديدة، ماذا يغير القانون الجديد؟ الوزير مرقص يرحب بكل الملاحظات لنقلها إلى مجلس النواب. إذن في حديث خاص إلى صحيفة الديار أكد وزير الإعلام بول مرقص أن باب النقاش حول مشروع قانون الإعلام لا يزال مفتوحاً وشدد على أنه يرحب بأي ملاحظات أو اقتراحات يقدمها الإعلاميون ووسائل الإعلام بهدف نقلها إلى مجلس النواب باعتباره الجهة الدستورية المخولة اتخاذ القرار بشأن المشروع. وشدد وزير الإعلام الدكتور بول مرقص على رفضه المطلق لأي مساس بالمؤسسات الإعلامية القائمة أو الانتقاص من دورها، مؤكداً أن هذه المؤسسات الإعلامية تشكل بمجملها مصدر اعتزاز كبير للبنان ولتاريخه الإعلامي، لكنه في المقابل رأى أن تطوير قطاع الإعلام وتنظيم العمل الإعلامي وفق أسس مهنية معصرية بات حاجة ضرورية لمواكبة التحولات التي يشهدها الإعلام العالمي. إلى آخر المقابلة الموجودة بصفحة 8 من صحيفة الديار. فيكن تشتروا صحيفة الديار تطلعوا على حديث وزير الإعلام الدكتور بول مرقص وتشجعوا استمرار صدور الصحف اللبنانية المكتوبة. الوزير الدكتور بول مرقص، جبل لبنان إذاعتك وصوتك العالي والصوت العالي لكل اللبنانيين والمسؤولين الوزاريين والنيابيين اللي بحبوا وطنهم لبنان مثل وزيرنا وزير الإعلام. هو وزيرنا وزير الإعلاميين وزير كل لبنان الدكتور بول مرقص. الله محييك وإن شاء الله أكيد زيارتك إلى أمريكا والمشاركة بإحدى الندوات العالمية كانت ناجحة. نترقب منك إما اتصال أو زيارة على إذاعة جبل لبنان للحديث عن مختلف الأمور. وإذا رفقت بوقت لاحق رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى القارة الأمريكية أيضاً اللي كنت أنت موجود فيها وأمريكا، كمان نتمنى لك التوفيق بهالزيارة لأنه هيدا توفيق للوطن كله وزيارة تاريخية. إن شاء الله يا رب إنها تكون إيجابية لمصلحة وطننا لبنان، لبنان، لبنان، ليبان. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أذكركم أنه الساعة 9 بعد حوالي 17 دقيقة رح نكون باتصال مباشر مع الأستاذ مارون شماس رئيس تجمع مستوردي النفط بلبنان لحتى يوضح لنا آلية وكيفية تسعير المشتقات النفطية اللي شغلت لنا بالنا وكنا عم نسأله. رح يكون أنا بخبركم سلفاً رح يكون جواب مقنع وبالأدلة الحسابية والعلمية
عن كيفية التسعير. إلى اللقاء معك سيز مارون شماس باتصال مباشر الساعة 9 بعد ربع ساعة. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع.

0: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل عم فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انزو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: وجاب المجوز
7: ورا كل غنيه في دايما خبريه بتستاهل تنقال بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها
8: راغب في قربك أنا راغب
9: بأنت الكرم نتسميني
7: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
10: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي
11: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس هلا بالخميس وهلا بكل مستمع انضم لنا بلبنان وخارج لبنان وعم نخبركن حسب المصادر لإذاعة جبل لبنان إنه الوافدين إلى لبنان وخاصة اللبنانيين المغتربين وبعض الزوار العرب والأجانب بيتراوح عددهم يومياً بين 11,000 و12,000 قادم إلى لبنان أهلا وسهلا بالزوار هيدا بيثبت محبة اللبنانيين والعرب وكل العالم والجنسيات لوطننا لبنان يعني تقريباً حوالي 70 رحلة يومياً عم توصل على وطننا لبنان ونتمنى يصير أكثر من هيك تصير 90 رحلة و100 رحلة يومياً ويكونوا القادمين 20,000 و25,000 يومياً ليقضوا معنا هالصيفية الحلوة بكل أمان بإذن الله وبكل تفاؤل بعهدة الشرعية اللبنانية ومهرجاناتنا ناطرتكم بكل المناطق اللبنانية ومنهم مهرجان أعياد بيروت وللقادمين لوطننا لبنان من قلكم أهلا وسهلا فيكم ولكن رحلتكم لازم تكون مأمنة بوطننا لبنان siaassistance.com Sia Travel Insurance بتصرفكم لكل الطوارئ إذا احتجتوا وإن شاء الله ما تحتاجوا لأي إشياء طارئة برحلتكم تكون رحلة حلوة ترجعوا على مغترباتكم بمغترباتكم عندكم التأمين الصحي والاجتماعي ولكن أثناء الزيارة للبنان قد ما كان حجمها من اليوم لليومين للأسبوع للعشرة أيام للشهر وأكثر أهلا وسهلا فيكم وبكل أمان سيا ترافل إنشورنس بتصرفكم كول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع أهلا وسهلا 76-777-717 إلى القادمين والمغادرين لرحلات سياحية مئات المندوبين بلبنان وكل العالم موجودين حدكن 76-777-717 Going places with Sia Travel Insurance صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة من عزيز
12: يسعد لي صباحك خيي جوني وسلام المسيح معك وصباح المستمعين كلها صباح حكيت بالنسبة للجريمة اللي صارت بفرية أنا بقول لك إنه نقول دائما الله ينجينا من ساعة التخلي ربنا ما بيتخلى عنا نحن اللي عم نتخلى عنا وبالنسبة انه نحكم 20 سنة اشغال شقة. ما عنا اشغال شقة نحن هون بلبنان يعني الاعدام. وعندي رأي معين انه كل واحد بيسحب بارودة على القوى الامنية لازم ينعدم فورا، لانه هذا اذا اليوم خلص الوسائط بدها تتدخل بكرة بده يرجع مثل ما كان، لانه في وسط تحمي. والله يحميك ويحمي وطننا لبنان ويحمي كل العالم اللبناني المؤمنين بالشرعية تبعنا.
11: شكرا يا عزيز. في حواليك ضجة، يمكن انت عم تسوق. يا اهلا وسهلا فيك، انضمامك لنا هذه رسالته الاولى للمستمع عزيز. عزيز وغالي اهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. احتفاليات بعيد مارلياس النبي إيليا بكاتدرائية الروم الكاثوليك اللي بتحمل اسم مارلياس بدير القمر العزيزي بالشوف، برنامج حافل امبارح الأربعاء 15 تموز شارك بالقداس الإلهي النائب البروفيسور فريد البستاني. ترأس هالقداس سيادة المطران مارون العمار بحضور المطران إلي بشارة الحداد، المطران ميلاد جويش القادم من كندا. أهلا وسهلا فيك سيدنا المطران ميلاد جويش، المتابع لإذاعة جبل لبنان ولنشاطاتنا ونشاطاتكم عبر جبل لبنان. أهلا وسهلا فيك بربوع لبنان. وشارك أيضا الإشمندريت نعمان قزحية وعدد من المؤمنين من أهالي دير القمر وجواره. ركز المطران مارون العمار في عظته على المعاني السامية والدروس الإيمانية العميقة التي تحملها سيرة النبي إيليا الغيور، مشددا على أهمية التضامن والوحدة والروابط الروحية والوطنية المتينة التي تجمع أبناء المنطقة. وتمنى لدير القمر وأهل دير القمر ولبنان دوام السلام والبركة والاستقرار. سيادة المطران مارون العمار حاسيوم يقرو مورون عمار، حاسيوم يقرو إلي بشارة الحداد، حاسيوم يقرو ميلاد جويش، إشمندريت معليو نعمان قزحية، أهلنا بدير القمر النائب البروفيسور فريد البستاني، مور إلياس مور إليا نطار الخلخون، الدير القمر والميديورو لبنان. منصلي ومنشتغل مع الأوادم بوطننا لبنان بسبيل خدمة الوطن، أرزة الوطن ومواطنينا بلبنان. صوتك عالي جبل لبنان. فريد ورسالة 17 ثانية.
13: أستاذ جوني صباح الخير. بخصوص هذا الموضوع العميل، بما أنه كل أخباره ضد تنظيم مسلح غير شرعي، صراحة ما بعرف ليش بده يعتبر عميل. شو عايزك والله؟ كأنه عم يعمل خدمة للدولة اللبنانية.
11: فريد لا، ما منأيد أبدا العمالة لأي جهة أبدا أبدا. الخدمة قامت فيها القوى الأمنية الشرعية من سنوات طويلة، عم يكشفولهم عملاء بصفوفهم، جماعة عملاء إيران، عملاء لإيران وعملاء بقلب صفوفهم لإسرائيل وعملاء لأمة الله كلها سوا، وعم تخلصهم منهم الدولة اللبنانية. ولكن عم يفتكوا، عم يرجع بينكشف ناس جديد. كل ما وقفوا ناس ببين ناس جديد وأخطر من اللي قبلهم. هذا اللي عم بيصير مع عملاء إيران المخروقين. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى تحضيرات ببلدة زوق مصبح كسروان، تحضيرات وطنية إيمانية رائعة جدا من قبل بلدية زوق مصبح برئاسة الأستاذ إلي توفيق صابر اللي رح يكون ضيفنا بكرة باتصال هاتفي الساعة 9 صباحا بكرة الجمعة. على صفحة بلدية زوق مصبح على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي منشوف الأساسات اللي عم تنوضع، وإشراف رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي على العمل بوضع أساسات لرفع سارية علم بعلو 22 متر على المدخل الغربي لزوق مصباح رح يتم رفع هالعمل العلم الضخم على السارية الضخمة 22 متر بعيد الجيش اللبناني ب 31 تموز أول آب. تحية للمجلس الوطني للعلم اللبناني بلدية زوق مصباح، ومثل ما قلنا بزوق مصباح زوروا صفحتهم حافلة بالإقداديس والاحتفاليات بعيد مار شاربيل بعيد القديسة حني، الله يرحمك يا ستي حني الصديق. ليلة حلوة كتير الليلة، وكل ليلة بزوق مصباح ليالي إيمانية وفنية وثقافية واجتماعية برعاية بلدية زوق مصباح. ألف عافية وإلى اللقاء بكرة الساعة 9 صباحا باتصال مباشر على الهواء. إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصباح كسروان. صوتك عالي جبل لبنان. مسيرات مش بس فوق الضاحية الجنوبية، هون كمان بس خلص الفترة وانزل هيك يعني تمشى شوي بشوارع الأشرفية، منتفقد أهلنا وحبيبنا بالأشرفية، منسمع صوت المسيرات كمان. نعم صوتك عالي جبل لبنان. تحية لألكن من الرقم اللي ينتهي بالسبعة 785. بونجور بونجور ميل بونجور. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة وردت مبارح بنهاية الفترة.
14: بونجور جوني، يعطيك العافية، كيفك؟ بس بدي أقول لك كلمتين على السريع شو عم بيصير بمواقف المهرجانات. مثلاً بالبترون صارت معي في موقف كبير كتير حد المعرض، كان في معرض بالبترون صفينا فيه، سمعته عم بقول لمدام صفيت 400، قلت أنا بحضر للـ400 لأن كان معنا أولاد لحتى نعجل. نزلت من السيارة عم أعطيه الـ400، قال لي لوين رايحين؟ قلت له على المعرض، قال لي إذا على المعرض 600، قلت له ليه بقى؟ قال لي اللي على المعرض 600 ويلي على المطاعم ما بعرف لوين 400، قلت له 400 ما رح بعطيك غيرهم ومشيت. هذا اللي عم بيصير بالمواقف، ما بعرف إذا كل المواقف هيك. جوني صباحك بالخير.
11: وصباحك مدام كلود. يعني في فوضى، ما رح قلك إنه هلأ أنت مش مقيمة هونيك، ما رح قلك تشكل البلدية أو بلغي عناصر شرطة البلدية. الله يساعدنا على قليلي الأخلاق دي بيستغلوا هالأمور هيدي. نعم هيك صار معي بقى كمان بمشروع لابريري بجبيل، على شط جبيل لابريري، كمان شلت قليلي الأخلاق تركين الموقف على العالي بعيد شي 500 متر بالطلوع، ما في حدا، وبس ينزل الواحد بيتصيدوه على البوابة انه شو انتوا قاعدين ملقحين على الباب، يعني ما تفضلوا نظمونا، حطوا لنا وين بدنا نوقف، ناس مسكرة على بعضها وفوضى، وبدهم 400,000 ليرة. طلع لي واحد من الشمال جاي على اللابري

0: الميدان ب 17 18 19 تموز. بيبدا المهرجان بيفتتح المعرض كل يوم من الساعة 5 لمنتصف الليل. البرنامج رح يتضمن فقرات فنية عديدة ودي جي، وخاصة السبت مع الفنان أدهم الكاك يلي رح يضيف جو خاص للمهرجان. وأكيد رح يكون في نشاطات مميزة للأطفال وسوق بيجمع حرفيين وأصحاب منتجات مميزة. بالتالي الأحد رح يكون ختام المونديال، رح نعيشه سوا بأجواء كتير حماسية، والموعد صار قريب. ناطرينكم لتكونوا جزء من هالتجربة ونعيش سوا 3 أيام مليانة فرح وموسيقى وحماس. فلتعرفوا أكثر عن برنامجنا ونشاطاتنا، ما تنسوا تتابعوا صفحتنا على إنستغرام سليمة Municipality Events. ناطرينكم.
1: يلا أكيد يسعد صباحكم يا صبايا ويا شباب وأهلنا بصليمة بالمتن العزيز الحلو مثل كل المناطق اللبنانية. لاقونا على كل المهرجانات ونحن كتار، وأكيد اللبنانيين مشاركتهم بكل المهرجانات بيخليهم كل المهرجانات يفولوا. أهلا وسهلا فيكم. وفي تنويع بالليالي للمحبين الفن والثقافة، والليلة ليلة المتاحف من 5 بعد الظهر لل 11 قبل منتصف الليل. أهلا وسهلا فيكم بكل الاحتفاليات. والليلة كمان في ناس كتير صارت يعني تقريبا مفولة حفلة تعبير نعمة. سارعوا للحجز كمان المقاعد الأخيرة لليلة عبر Virgin Ticketing Box Office. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكن بمحلة شعار فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جونية. أهلا وسهلا فيكن. وعروضات مستمرة لبكرة الجمعة أو حتى نفاد الكمية. كل المواد الغذائية، الأسماك، الأجبان المميزة والشاركوتري، الخضار والفواكه، كل الأقسام بترحب فيكن بفهد جونية وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جونية. بقسم الخضار والفواكه البندورة المعلقة ب 59 ألف ليرة فقط. هذا مثل من أمثلة. أوشن جاردن سبانخ مفرومة كونجولي 400 جرام ب 85 سنت فقط بدل دولار و 30 سنت. أوشن جاردن سبانخ سبينش هي بصير مثل بوباي، بس يأكل سبانخ بصير أبضاي وبيدافع عن حبيبته. هيك من احنا وصغار بنحضر هيك هالاشياء الحلوة. اذا فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال انهر الموت باتجاه جوني. ادوات منزلية، مواد غذائية، كلها بتصرفكن باسعار رائعة جدا. واهلا وسهلا فيكن بالمشروبات الروحية، توفير بين الدولار والثلاثين دولار على بعض المشروبات الروحية. تشيكن ناجتس ماركت كويك كيلو بأربعة دولار وأربعين سنت بدل خمسة دولار وأربعين سنت. هذا توفير دولار بهالآيتم. من 8 الصبح للعشر المساء أهلا وسهلا فيكن. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني وسيادتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد البريك مباشرة رح نتصل بالأستاذ مارون شماس لحتى نطلع منه على موضوع بهمنا كلنا سوا، وهو موضوع تسعير المشتقات النفطية صعودا ونزولا علميا وحسابيا. رح يبلغنا الأستاذ مارون شماس عن هالموضوع بعد البريك مباشرة. خليكم معنا.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الخميس، وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لألنا بلبنان وخارج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان بتابع كل قضاياكم، ونحن بالأيام الماضية وبالأسبوعين الماضيين عم نتابع قضايا بتهمنا على الصعيد الاجتماعي من خلال التسعيرة اليومية أو شبه اليومية للمنتجات النفطية بوطننا لبنان. وكنا عم نطرح على حالنا أنا وياكم أسئلة حول كيفية التسعير اللي بيتم مرتين أو ثلاثة بالأسبوع، وكان عم يجينا اعتراضات من مستمعين أنه طيب ليش تقنياً عم نلاقي أنه بينزل سعر النفط النزلة عنا بتكون بطيئة، ولما بيرتفع سعر النفط بتكون سريعة. هون حسب المعلومات اللي هلأ كمان رح نتداولها نحن والأستاذ مارون شماس باتصالنا المباشر، ممكن إنه يرتفع سعر النفط بلبنان 60,000 ليرة دفعة واحدة بين اليوم وبكرة. منصبح عليك أستاذ مارون شماس.
3: صباح الخير. صباح النور لألك أستاذ جوني وكل المستمعين إذا إجاب لبنان.
2: رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط أستاذ مارون شماس، إذاعتك وصوتك العالي أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك. تسلم.
2: خلينا
3: الخير.
2: تسلم ويسعد صباحك. وأول شيء كمان منبلش أنه سلامة قلبك من المعكة الصحية اللي تعرضت لها.
3: شكرا. شكرا لك.
2: ورجعت ليومك يعني العادي وأيام عملك اللي فيها عطاء لوطنك لبنان. أستاذ مارون شماس، خلينا نبلش بالمعلومات اللي وردت انه في ارتفاع كبير رح يكون بين اليوم وبكرة حسب معلومات جبل لبنان.
3: نعم في ارتفاع. تعرف خلينا نبلش من الاساس. جدول تركيب الاسعار بيصدر عن وزارة الطاقة نهار الثلاثاء ونهار الجمعة. اوكي، كل ثلاثاء وكل جمعة.
2: نعم.
3: على شو مبني جدول تركيب الاسعار؟ مبني على نشرة البلاتس. نشرة البلاتس هي نشرة عالمية تصدر بلندن، يلي هي بتسعر المنتوجات المكررة، يعني يلي بيطلع من المصافي. في لاط كتير كبير ما بين برميل النفط وأسعار البضاعة البنزين والمازوت من بعد ما تصدر من المصفية. ولحا أنا فسر هيك بطريقة كتير سريعة للمستمع الفرق. برميل النفط تعرف يلي بيطلع من الأرض، هيدا يلي بيسموه البرنت أو الWTX، هيدا يلي النفط الخام. النفط الخام يعني البضاعة يلي بتطلع مباشرة من الأرض يلي بعدين ترجع بتروح على المصافي حتى تتكرر. هاي المؤشر هو بيعطيك فكرة الاتجاه تبع الأسواق العالمية تبع النفط، لأنه أسواق العالمية تبع النفط هي بتعتمد بطريقة مباشرة وبطريقة يعني حصرية على موضوع برميل النفط. ولكن الأسواق اللي هي تستهلك النفط ما فيها تعتمد على برميل النفط، لأنه هي بدها تاخد هالبضاعة من المصافي. المصافي شو دورها؟ دورها انه هي تاخد النفط الخام وبتكرر هالنفط الخام حتى تنتج منه الغاز، البنزين، المازوت، الفيول، الزفت، كاز الطيران الى اخره. وبالتالي كل منطقة إلى حيثياتها وإلى ديناميكة تبعيتها. هلأ بطبيعة الحال برميل النفط له علاقة بموضوع البلاتس، البضاعة المكررة، ولكن حسب الظروف. يعني إذا وضع طبيعي هامش الفرق أو يعني الكورب يلي بتمشي عليه بيمشي عليه برميل النفط والبضاعة يلي هي مكررة هي بتكون بضيق الهامش، يعني ما بيكون في ايرور كتير عالي. ولكن بس يكون في حروب، بس يكون في ازمات اقتصاديه، بس يكون في مثلا هوريكينز، يعني الطقس عاطل، او بمحلات وين ما في مثلا اكسس للبضاعه، هالهامش بيوسع، بيصير في عندك فروقات كتير كبيره. اليوم مثلا عندك فروقات كتير كبيره ليه؟ لعده اسباب. عندك تسكير هرموز يلي هو بعده عم بيأثر بطريقة كتير عالية، لأنه عم بيصير في طلب وما في تلبية هالبضاعة. عندك الحرب الأوكرانية الروسية يلي هي أثرت كتير على المصافي الروسية. مثلا اليوم روسيا يلي كانت هي بالسابق تصدر نفط خام ونفط مكرر، اليوم توقفت من تصدير النفط المكرر، وهي لبل عم بتجيب من الهند بنزين ومازوت، لأنه هي صار عندها نقص من جراء القصف الأوكراني على منشآتها. يعني كل هالعوامل هاي بتخلي أنه يكون في فروقات ما بين النفط الخام والنفط المكرر لحد يمكن كذا 50 60 70 دولار فرق بالطن. هذا الشيء عم نشوفه خاصة وقت ما يكون في استقرار بالأسواق، وقت يكون في حروب، أو وقت ما يكون في مثلا يكون في طلب متزايد.
2: يعني هلأ صارت روسيا اللي هي نحن ما بنستورد منها ولكن الدول الأوروبية بتستورد منها بشكل خاص،
3: صح.
2: صارت هي كمان مستوردة مش مصدرة
3: 100%. هذا الشيء عم بيشكل ضغط على الأسعار اللي بتطلع من المصافي. عندك اليوم عدة عوامل، عندك العامل الروسي، عندك العامل أفريقيا عم بيصير في طلب متزايد لأنه هلأ فصل الصيف على البنزين، وعندك الستوكات بأمريكا نزلت بطريقة كتير سريعة آخر ثلاث أسابيع، لأنه كمان هلأ بلش الموسم الصيفي بأمريكا وبلشت العالم تمشي أكتر وأكتر على الطرقات، صار في طلب حتى من أمريكا لا تيجي ضاعه بنزين على الأسواق الأمريكية.
2: نعم.
3: كل هيدا صار في
2: ويقال إنه مخزون انخفض أمريكا.
3: مخزون انخفض، طلب متزايد، بضاعة غير متوفرة. عندك اليوم ضغط من هلا لنص آب. ما عندك الكميات تسكر الطلب يلي موجود بالأسواق العالمية من ناحية البنزين والمازوت.
2: يعني ارتفاع الطلب من أشخاص كانوا هن منتجين وأشخاص طبعا مستوردين من المنتجين، صاروا كمان عم يتقاسموا معنا مصادر النفط. مخزون المشتقات النفطية بلبنان أستاذ مارون شماس، يعني نحن بنعرف تماما، انت بتستشهد دايما بحديثك بالقول انه طالما البحر مفتوح من ايام جدودنا، انه البحر مفتوح يعني تموين مؤمن. هالقاعدة هيدي رح تضل صحيحة ام انه نحن امام ازمة معينة؟
3: لا، نحن اليوم ما في ازمة، ولكن في تشوكينج، يعني في عندك في مثل المطار عم بيغص. عندك انت طلب متزايد لانه العالم عارفة انه في عندك طلعت أسعار من وراء نفط الخام، عندك طلب متزايد لأنه العالم تعرف هي بتفضل أنه تعبي اليوم من ما تعبي بكرة، لأنه بيقول لك أنه بعرف أنه مثلا من هلأ لثلاث أربع أسابيع بدأ تنكة البنزين بدأ تطلع تقريبا دولار ونص، وتنكة المازوت بدأ تطلع تقريبا فوق الثلاثة دولار. عندك هيدا الطلب المتزايد، هالطلب المتزايد بيخلق ضغط إضافي بالأسواق للعالم تجرب تشتري اليوم البضاعة من ما تشتريها بكرة.
2: نعم أستاذ مارون شماس، مخزوننا الاحتياطي قديش بكفينا؟
3: نحن عنا بطريقة كونتينيو، بطريقة على طول عنا جمعتين أسبوعين لثلاث أسابيع من البضاعة،
2: يعني بين 15-21 يوم تقريبا.
3: نعم بين 15-20 يوم صحيح. هلأ شو يلي بيصير أستاذ جوني؟ بس يكون في، بس العالم تشوف أنه في طلعت أسعار، الطلب بيدوبل يعني أوفر نايت، بين نهار ونهار، بين ما نحن عم مثلا أيام الطبيعية منحط بين 6-7 مليون لتر بنزين بالسوق يومية، بيصير في طلب على 10 مليون. أوكي بيصير في العالم بتقلك لا بعت لي اليوم فول الخزان إن كان بنزين أو مازوت، بيصير في طلب متزايد. هالطلب المتزايد ولا ممكن إنه يترجلج يعني يتلبى خلال فترة قصيرة، لأنه المخزون يلي أنت عامله وأنت مسعر بطريقة يعني تاخد كل يوم كميات يلي أنت مفروض تسلمها بالأسواق، هالطلب هيدا متزايد بيخلق نوع من الفاكيوم عندك، لأنه بتصير أنت عم بتكب بضاعة بالأسواق يلي مفروض أنت تسلمها تدريجيا خلال الفترة يلي بدها تجي، وبالتالي هون بينخلق نوع من الأزمة، لأنه هالطلب المتزايد ما فيك أنت تعمله كومبنساسيون، يعني ما فيك تجيب بدله بالوقت المطلوب، لأنه أنت عامل سكجول، عامل برنامج للبواخر أنه يصالوا بطريقة متتالية. هل المشكلة هاي بتخلق نوع من الضغط بالأسواق، وبصير العالم تركض أنه تفتش أنه مين في يعطيني مزود، وما حدا في يعطيك مزود أكتر من ما السوق في يستوعب بطريقة طبيعية.
2: بس اللي عرفناه بإزاعة جبل لبنان أنه ضعفتوا الكميات خلال
3: هلأ نحن شو نعمل؟ منزيد الكميات نهار نهارين ثلاثة حتى نريح السوق وما نخلق أزمة. أوكي لأنه في ناس بيفتعلوا أزمة، عرفت علي كيف؟
2: نعم.
3: بس هيدا فينا نعمله على 3-4 أيام، بعدين نحن مضطرين أنه نرجع على البرنامج الأساسي حتى يعني ما نقطع حالنا كمان.
2: نعم أستاذ مارون شماس، هوني في شغلة نحن دغري من شم ريحة الفساد بإذاعة جبل لبنان، في ناس مضاربين عندهم خزانات كبيرة وبيشتروا لحتى يضاربوا، فينا نحدد معلومات معينة بعدين ونحصل على معلومات عن هالمضاربين هيدولي اللي أنتم بتعرفون كموزعين؟
3: شوف ما بيغنى الأمر، دايما في ناس بدها تستفيد من هالوضع، عالطلعة بدها تاخد بضاعة زيادة، وعن نزلة بتتمنع انه تاخد بضاعة، وبتصير المخزون يلي كان هن تركينه بيصير هن يكبوه بالأسواق، عرفت كيف؟ هيدا صار معروف، يعني التجار يلي بيعملوا هالحركة وعندهم خزانات بمناطق معينة عم يستفيدوا من هيدا الوضع، والسلطات عارفة هالشي وعم قدر الإمكان هي عم بتلاحق هذا الموضوع، لأنه نحن بالبيانات اليومية اللي عنا إياها منسلم لا وزارة الطاقة ولا وزارة الاقتصاد، نعطيهم كل المبيعات اليومية، كل فاتورة فاتورتها، يعني كل شخص يلي عم بياخد بضاعة عم يكون في مبيلة فوتير، وهالفوتير تمر على الجمرك قبل ما توصل عند المستهلك.
2: نعم.
3: بقى هن بيعرفوا، بس تعرف بالنتيجة إذا واحد مثلا تقاطي مثلا، ما عم بقول إنه هن عم يعملوها، بس اعتبر إنه مثلا واحد عنده موتورات أوكي وعنده خزانات، أوكي إذا عنده خزانات بيستوعبوا 100,000 لتر، وهو عنده تنقول بالشهر 20,000 لتر استهلاك، اوكي بيقول لك ما انا عم بعبي خزاناتي، ما عم تاجر، انا عم بعمل احتياط.
2: صح.
3: اوكي بس هلا هذا الاحتياط بشكل اليوم بلبنان هال احتياط يلي إذا بدك خارج عن نطاق الشركات بيشكل فوق 100 مليون لتر.
2: نعم.
3: يعني كميات هائلة. أوكي.
2: هذه قديش نسبة استهلاكها بالأيام العادية؟
3: إذا إذا إذا عم تحسب على بدي أحسب أنا 10 مليون لتر. أوكي. 10 مليون لتر إذا بتحسب إنه عندك 100 مليون لتر استيعاب بالخزانات عندك 10 أيام. يعني نعم. عندك 10 أيام إضافة هاو غير منظور مثل ما بيقولوا ما فيك. نعم. تعرف عن مين موجودين وكيف موجودين بس بالنتيجة موجودين بالأسواق.
2: نعم.
3: هيدا الشيء هالبفر هيدا هالهامش يلي بعض الناس تركي لنفسها هي اللي بتخلي انه في هالسوينج بحركة السوق. يعني عندك هالمد وجزر.
2: نعم.
3: يلي بيخلق كمان نوع من العلامة الاستفهام لوين عم بتروح الكميات بالسوق.
2: نعم. أستاذ مارون شماس خبرني أنتم ما فيكم تزيدوا وتيرة الاستيراد مثلا من 15 يوم لأقل؟
3: ما فيك لعدة أسباب. أول شيء أنت مع المصافي بتعمل برنامج على مدار السنة وبتعدل فيه خلال الفترة الزمنية. ما فيك أنت كمان المصفية عندها هي برنامجها وعندها غير زباين. يعني ما فيك أنت تجي اليوم تطلب منها تنقول باخرة وتاني يوم تقلها ما بقى بدي أو بدي زيديلي دوبيل الكمية.
2: في كونتينويتي يعني.
3: في كونتينويتي في استمرارية وفي نمط معين بدك أنت تمشي فيه. يعني تصور مثلا مطار بيروت إذا نزلوا إذا الحركة اليومية هي تنقول 50 طيارة وفجأة بده ينزل 500 طيارة ما في المطار ما في لبة
2: بينقطع كاز الطيران يعني.
3: بينقطع كاز الطيران ونفس الشيء ل... ل... لكل السلع الثانية. يعني يلي عم جرب يقوله إنه نحنا الكونسومشن تبعيتنا الاستهلاك تبعنا هو معروف. هلأ في شغلة يلي كمان عم تجي تزيد بموضوع هالمشكلة الأساسية هي موضوع الكهرباء. موضوع الكهرباء اليوم ساعات التغذية إذا عطيوا 4 ساعات شيء سوري وإذا عطيوا 8 ساعات عفوا إذا عطيوا 8 ساعات كمان غير معطيات. المشكلة الأساسية اليوم كهرباء لبنان هي أنه مش عم بتجيب لأنه طلع السعر كمان بطريقة سريعة كتير النفط الخام والفيول يعني السعر البضاعة المكررة هن كمان بما أنه ما عم يجبوا من بعض المناطق وبما أنه كمان بعض مناطق جنوب اليوم ما في وصول لها وفي مشكلة أساسية عندك كمان مشكلة أنه كهرباء لبنان وبعدة بيانات هي يعني أنا ما عم بكشف عن شيء
2: صحيح
3: عن هي اجت قالت انه ساعات التغذية رح تضطر هي انه تعدل فيها. هل مجرد ما هي عم بتقول هيك معناتها انه ساعات تغذية المولدات الكهرباء
2: رح تزيد
3: وبالتالي كمان الطلب رح يزيد على مولدات الكهرباء وبالتالي طلب على المزود كمان رح يزيد. دونك عندك كمان هون مشكلة اضافية انه وقت ما يكون في تأنين بالكهرباء عندك طلب زيادة على الموتورات والموتورات. نعم. طبعا بدون يطلبوا زيادة مزود بس بدك تقدر انت
2: تلبيلهم طلبات
3: مورد نعم. تقدر تلحي عليهم.
2: هون بسألك سؤال استاذ مارون شماس في بواخر احتياطية دائما حتى يعني عدا عن المصافي في بواخر بالسوق الحرة انه تلجأوا للشراء منها واستيراد عن طريقها؟
3: هذا سؤال كتير مهم استاذ جوني. البواخر يلي موجودة floating storage أو موجودة بالبحر الأبيض المتوسط كمان تخضع لعرض والطلب العالمي. يعني ما تفكر أنه في بضاعة موجودة ناطرة أنه حدا يجي يشتريها لأنه ما حدا بيحط بضاعة وبينطر بيدلل عليها لأنه أول شيء كلفة الباخرة اليومية هي تقريبا 35,000 دولار. اوكي
2: نعم.
3: حتى تقف
2: الرسوم
3: وتنطر.
2: نعم.
3: دونك اجمالا اذا في بضاعه بيكون في كميات كتير قليله وهالكميات تخضع للعرض والطلب
2: غاليه
3: واذا في اكزاكتلي واذا في طلب بيصير بيغلى سعرها لأنه من جراء كل العوامل اللي حكينا فيها. المشكلة نحنا مثلا أنا حاولت آخر 3-4 أيام أنه اشتري سبوت، هذا بيسموه سبوت كارغو، ولكن لا يوجد بضاعة بالأسواق بالماد، وإذا وجدت بيقولوا لك التسليم بنص شهر آب.
2: يعني كمان انه بالنهاية في ديلاي، يعني
3: في ديلاي لانه في طلب اكثر من ما في عرض.
2: نعم، وبدا اكيد بده يزيد السعر، بده يطلع برات تسعيرة البلاتس للدولة اللبنانية اللي عم تسعر فيها
3: 100%. مشان هيك نحن بما انه نحن ملتزمين بجدول تركيب الاسعار، نحن ما عندنا يعني كمان اذا بدك مجال انه نجيب بضاعة تكون هي اغلى وما نقدر نبيعها بالسعر اللي هو معلن من الوزارة.
2: استاذ مارون شماس، انت مواطن وانت كمان رئيس تجمع الشركات المستوردة، بدي اسألك كمواطن لبناني، شو بيقول مارون شماس لحتى للمواطنين تيضلوا دايما هني محتاطين، يعني مفولين خزانات سياراتهم وبيوتهم وبنياتهم ومؤسساتهم بدون بانيك؟ يعني
3: نعم، هو دايما يلي انا بقولها، اول شيء انه القطاع الخاص بالتنسيق مع القطاع العام والوزارات عم نتجنب قدر الامكان كل هالازمات يلي عم تفرض علينا. يعني ما حدا بده انه يكون في ازمه بلبنان، ما حدا بده انه المواطن ينطر على الطريق او يكون في طوابير قدام المحطات او يكون في مثلا قطعه بموضوع المازوت او مولد الكهرباء او شيء. هيدا اكيد شغله نحن مسؤولين عنها وعم لحديت هلا كتر خير الله يعني كان في عشنا عده ازمات بس طلعنا منها كل مره عم نوصل لمحل وين ما نحن عم نلبي زبون وما عم بيحس هالزبون باي انقطاع. هلا بطبيعه الحال بيشوف انه السعر عم يطلع او عم ينزل، بس هيدي خارج عن ارادتنا نحن. نحن كتجار بهذا الموضوع، الهامش تبعنا موضوع من قبل وزارة الطاقة ومحدد من قبل وزارة الطاقة، يعني نحن ما فينا نسعر على كيفنا او
2: يعني اوقات عم بخسركم واوقات انه عم بتربحكم.
3: ليك بالتجارة في ربح وخسارة، انا ما رح اقول لك انه اليوم عم نخسر لانه بكون عم بقول شيء مش مزبوط، بس نحن شغلتنا كمان انه ما نخسر، لانه اذا خسرنا ما بعود فينا ننكسر، يعني ما بعود فينا نحن
2: نستوردوا
3: والدورة الاقتصادية بتوقف. مش المطلوب انه نحن نخسر، نحن مطلوب انه نعالج الامور بالطريقة المنطقية ونضلنا نحن نلبي الاسواق وبنفس الوقت نتجنب اي مشاكل. هلا مثل ما انا قلت عم بينفرض علينا مواضيع معينة يلي هي الحروب، عم نواجه هالمواضيع بشتى الوسائل يلي عنا إياها. بعتقد لحديت هلا نحن نجحنا بالشيء اللي نحن عم نعمله بدون ما يكون في أي عوامل يعني عم تأثر بطريقة سلبية على المواطن. وأكيد نحن بخدمة المواطن وبخدمة بلدنا.
2: بدنا نشكرك استاذ مارون شماس باسمي وباسم اداره اذاعه جبل لبنان اللي بتحييك والمواطنين اللبنانيين. كان عندنا تساؤلات بالاسابيع الماضيه، كنا مفكرين انه كمان انتم لكم يد بعمليات التسعير صعودا او نزولا، هلا توضحت انه الدوله اللبنانيه وباشرافها، وتوضح لنا عمليه البلاتس والسوق الحره والدوليه وغيرها من الامور عرض الطلب. بشكرك على التوضيح.
3: تسلم.
2: كلمتك الأخيرة.
3: خلص بشغلة.
2: نعم.
3: إنه كمان اليوم يعني تفاجأنا شوي بقرار بزيادة الضريبة على البيئة يلي صار في جدل عليها من تقريبا.
2: كانوا رجعوا تراجعوا، رجعوها بلاي
3: يعني مفرق. رجعوها بس مش بنفس
2: الصيغة.
3: حطوا 0.15 يلي هي بتشكل بين 3-4 سنت. اضافه على المواطن. اوكي، منا مش مثل قبل كانت
2: 300,000 35 سنت. نعم.
3: بس برضو هيدا الشيء تفاجأنا فيه اليوم صباحا، وقررت الشركات انه ما توقف التسليم لبينما يطلع الجدول حتى ما كمان يكون في أزمة فوق أزمة. مع العلم أنه هاي الضريبة نحن مجبورين ندفعها ابتداء من مسحوبات مبارحة، لأنه دايما بيطلع القرار بيطلع مع مفعول رجعي لمسحوبات النهار اللي قبل.
2: يعني في نكزة خسارة أنه يمكن الله محييك أنه تتحملوه.
3: في مظبوط، في منا كانت بالحسبان، بس أوكي
2: يعني كميات تقدر بعشرات ألوف الدولارات إذا مش مئات.
3: أكيد أكيد أكيد، بس نحن كمان هون منتظرين جدول تركيب الأسعار، بس لحن نسلم نحن بضاعة خلال النهار بطريقة طبيعية.
2: يقال أنه بكرة 60,000 ليرة رح ترتفع الأسعار البنزين.
3: خليك تشوف لك بالضبط.
2: يلا.
3: في مظبوط، في في في طلعة يلي هي طلعة البلاتس. بكرة 17 الشهر عندك 37 سنت على تنكية البنزين مبدئيا. هلا اذا في ضريبة زيادة 4 سنت يعني صرنا بال 40 سنت، وعندك كمان على المازوت تقريبا عندك 98 سنت على المازوت.
2: اوه يعني يقارب الدولار.
3: دولار صحيح.
2: شو بدنا رح نصلي لوطن لبنان، الله يسعدنا، بدنا نصمد نحن وياكم.
3: هيدا الأسعار العالمية.
2: نعم أكيد أكيد. أستاذ مارون شماس، أنا بشكرك على هالتوضيح اللي خلينا أنا والمستمعين نكون عنا اكتفاء بالمعلومات، وما نضل عم نقول يا أستاذ مارون وينك
3: ويا شرف. يعطيك العافية، نحن بالخدمة.
2: تحياتي لك ولفريق عملك بمادكو، وتحية لتجمع الشركات المستوردة للنفط.
3: شكرا.
2: ميرسي. يسعد صباحك.
3: شكرا.
2: إذن كنا باتصال مباشر مع الأستاذ مارون شماس، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط بوطننا لبنان، وبدنا نقول الله يحمي وطننا لبنان من كل الشرور المحيطة فينا والحروب اللي عم تعصف بالمنطقة، وعم ندفع ثمنها أكيد مثل كل الأوطان التانية. ميرسي أستاذ مارون شماس مجددا باسم مستمعي جبل لبنان، شكرا على التوضيح المقنع والعلمي والموثق اللي أعطيتني. ميرسي كتير. إذاعتكم جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم بعد البريك كمان المزيد والمزيد لغاية الساعة 10. خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب
3: كراكيب. مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
4: ياي شو عندك ألعاب؟
5: كلها ألعاب جديدة.
4: مين جاب لك هالألعاب؟
5: أهلي جابوها بعيدة.
2: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-5959.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطننا لبنان؟ بوطننا لبنان شركات صامدة بقطاع السياحة رغم كل الأشياء اللي عم تصير حوالينا. يؤمن رجل الأعمال الأستاذ مرعي أبو مرعي ونائب الأستاذ نعمة جورج فريم بوجوب إبقاء الخط السياحي البحري بوطننا لبنان رغم بعض المعوقات اللي صارت. مبادرة حلوة كتير وبعدها مستمرة. ومن بيروت صوب الشمال سيدر ويفز مع السياح اللبنانيين نحن، وإذا في معنا كمان عرب وأجانب أهلا وسهلا فيهم. رحلة سيدر ويفز اللي تمت بين الزيتونة باي والبترون واللي عم تتم دايما تجربة رائدة تستحق الدعم. رجل أعمال مرعي أبو مرعي وأسراره على ربط لبنان ببعضه وربط لبنان، وعم تتم اتصالات مع أبروس لحتى نشوف شو قصة انه ما بيقدروا يفوتوا اللبنانيين من بعد ما كانوا يقدروا يفوتوا بباسبورهم، بده يكون معهم تأشيرة شينغن. اتصالات النائب نعمة جورج فريم والمسؤولين مع السلطات الأبروسية لحتى نرجع خط أبروس جونية. ومثل ما قلنا سياحتنا الداخلية والسياحة مع اللاذقية أو مع مرافق التركية بدنا نتمنى أنه ضل موجودة، ومنعرف تماما أنه الأستاذ مرعي أبو مرعي يقاتل بسبيل وطنه لبنان. هو اللي تضرر وفقد شابين من فريق عمله بانفجار مرفق بيروت، وللأسف كمان الفساد اللبناني أجبر الأستاذ مرعي أبو مرعي على رفع حطام السفينة اللي تحطمت، السفينة الكبيرة اللي تحطمت بمرفق بيروت كانت راسية بالمرفق، ونتيجة انفجار المرفق تحطمت هالسفينة، أجبروه على رفع الحطام على حسابه هالدولة الفاسدة. وبعد لحديث هلأ ما صدر الحكم والنطق بالحكم بقضية انفجار مرفق بيروت، معناتها أنه شركات التأمين العالمية ما بتدفع ولا فرنك إذا ما صدر القرار الظني. وبلشت محاكمات نعرف مين اللي فجر واللي أهمل واللي تواطأ واللي سكت واللي أجبر رجل أعمال على، يعني تصوروا أنه إنسان تدمر بيته وبيجبروه أنه يشيل الردم عن الطريق العام أحسابه مع أنه تفجر بتفجير إرهابي خارج عن إرادته، مش هو اللي عمل الخسائر، مش هو اللي حطم باخرته. مرعي أبو مرعي الله محييك، شكراً على سيدر ويفز، وإن شاء الله بيرجعوا البواخر الكبيرة ويكون عنا مثل اللاف بوت، بواخر كبيرة بتربط وطننا لبنان بالعالم. سيدر ويفز زوروا www.cedarwaves.com واحجزوا مختلف الرحلات داخل لبنان ومن لبنان للخارج للموانئ المتوسطية. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الخميس 16 تموز 2026 في عنا مسرحية رح تنعرض ابتداء من الليلة، ورح أعطيكم رقم التليفون لحتى كمان تتصلوا وتستفسروا عن مواعيد الحجوز حجوزات. أنا وجيفارا للأخوين فريد ومهر صباغ مع نادين الراسي، كارين رميا، ريمون صليبة، أنطوانات عقيقي، جوزيف أصاف، رفيق فخري، ألان العيلي، سبع بعقليني والمجموعة الفنية من الراقصين. مسرحية رائعة جدا تعرض على مسرح جورج الخامس أدونيس سوق مصبح بتطلع من كنيسة مار شربل. إذا في عندهم حفل الليلة وصامدون بخدمة وطننا لبنان.
6: توازن عسكري مع الأمريكان، شو جنيت؟
7: كل شي بدنا 50 صاروخ نووي.
8: ورقته احترقت والشعب فلت من ايده.
9: خلصنا حروب، خلصنا ازمات.
10: لبت لبت لبت لبت لبت.
11: مسرحية أنا وجيفارا للأخوين الصباغ، آخر عروض بتموز وآب على مسرح جورج الخامس أدونيس. للحجز فيرجن تيكتينج أو 03-818-2888.
0: هيدا وطننا، هيدا نحنا، وهيدي مسرحياتنا وثقافة المسرح بوطننا لبنان اللي بيجسدوها بكل محبة لوطن لبنان الأخوين ماهر وفريد صباغ وفريق عملهم. فيكن تستفسروا Virgin Ticketing Box Office أو 03-81-82-88 لحتى الليلة كمان تكونوا كتار وكلنا أعدادنا كافية لحتى نكون مفولين المسارح ومفورين مفولين المهرجانات بكل المناطق اللبنانية ومنهم مهرجان أعياد بيروت. أهلا وسهلا فيكن، وبتجمعنا نحن وياكن ثقافة الحياة بوطننا لبنان. ماهر وفريد الصباغ الطائفة 19 ودولتنا أجمل دولة وأحلى دولة بين الدولات، دولتنا مهضومة ومنحبها. أنا وجيفارا الليلي مسرح جورج الخامس أدونيس زوق مصبح حد بيتي.

إذن الليلي أنا وجيفارا على مسرح جورج الخامس أدونيس والحجز فيرجن تيكتين بوكس أوفيس إذاعة جبل لبنان إذاعة الحضارة اللبنانية والدعم لكل النشاطات الثقافية والفنية والمسرحية والغنائية. هيدا وطننا، هيدا نحنا، هيدي ثقافتنا. بدنا نغلب ثقافة الموت ونكون كتار بالعشرات، لا بل بالمئات، لا بل بالألاف، بكل المهرجانات وبكل الاحتفاليات وبكل المسرحيات على كامل الأراضي اللبنانية. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا. بريك أخير قبل ما نرجع ونودعكن معنا لغاية الساعة 10 والمزيد.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
0: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عأرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: هيدي ثقافتنا وهيدا نحنا وهيدي برمجتنا وبرامجنا الحلوة اللي فيكن تابعوها على مدار الساعة إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، من لبنان للعالم للإنسانية، إذاعة جبل لبنان. صرخة من سوريا إلى كل أنحاء العالم وإلى من له أذنان سامعتان فليسمع. مجزرة ارتكبت بحق المسيحيين الأرثوذكس والموحدين الدروز في السويداء. 5 قرى أرثوذكسية قتلوا اللي قتلوه، ذبحوا اللي ذبحوه، أحرقوا اللي أحرقوه، أحرقوا ناس من أصحاب الحاجات الخاصة اللي على كراسيهم المتحركة ما فيهم يقوموا ويهربوا، أحرقوهم أحياء. 5000 من دماء الأشخاص اللي فقدوا حياتهم ظلماً بسوريا وبالقرى المحيطة بالسويداء. بالذكرى السنوية الأولى أكيد منرفع الصلاة ومنستمع سوياً أنا وياكم إلى سيادة المطران أنطونيوس سعد، راعي أبرشية بصرة، جبل العرب، حوران والجولان والسويداء للروم الأرثوذكس. رسالة إلى العالم في الذكرى السنوية لسقوط الشهداء في السويداء على يد الغدر الطائفي. كلمة لك سيادة المطران أنطونيوس سعد، وصوتك العالي وصرختك العالية من إذاعة جبل لبنان.
5: السويداء ما نجي تسميتها من جبل الأسود أو من الحجر الأسود. السويداء إذا رجعنا بالتاريخ كان في ممالك كثر هون، ونخص بالذكر جبل باشان، ما زال حتى اليوم قائم. باشان وشيحان هودي جبلين كان في مملكتين في هذه البقعة الجغرافية، لذلك هذا تاريخيا البلاد عريقة جدا. نعم، هذه الذكرى السنوية الأولى لشهدائنا أخوتنا اللي سقطوا في هذا الجبل الأشم، جبل السويداء، جبل بشان، ونحن اليوم بالكنيسة قدمنا القداس راحة لنفوسهم، ليس هنا فقط، وأيضا في سقط لنا إخوة في كل مكان، ما فينا نحن ما نتذكرهم وتذكرناهم بالصلاة اليوم. واليوم الصلاة هي صلة مع الله، من تذكر إخوة له رحلوا عن دنيانا في الصلاة، في صلاته يسأل الله أن يباركهم وأن يريحهم حيث هم ليتمتعوا بمحبته الأبوية الكبيرة اللي سقطوا عنا في السويدة. متذكر أنا شخصياً كنت موجود بالسويدة وما تركت أبداً السويدة نهائياً، كل الأزمة اللي مرينا فيها من سنة عم نقول عن الأزمة عن الاجتياح، ولكن تداعياته ما زالت موجودة في السويدة كلها. بس عم نتذكر ليس في الذكرى ولكن في الوجدان، لأنه تذكرنا بالذكرى ننسى على بكرة. شهدائنا موجودين بوجداننا أبداً، لذا سنذكرهم باستمرار في صلواتنا في مجالسنا وفي تاريخنا. وكنت بعظتي من استشهد عن قضية محقة هذا يبقى ذكراه مؤبدا. الشيء اللي بدي أقوله وشيء يمكن ذكرته بعظتي اليوم أنه سوريا حلوة، سوريا شعبها خلاق مبدع مقدام، خلوا هالمواهب تاخد أبعادها ودورها على مساحة كل سوريا. خلينا نفكر سوية بنهضة جدية مبنية على أسس اليوم عالمية، مثل ما نرجع منقول بدنا دستور مدني عصري، بدنا تشاركية في العمل الواحد لخدمة شعبنا الطيب، وهيدا بيطلب من كل واحد منا أن يتنازل من أجل أخيه لمصلحة سوريا. طبعا الجرح عميق، الحزن أعمق، فقدان الإخوة الذين استشهدوا سيبقى في وجداننا، وكل يوم نتذكرهم، وكل يوم نتذكر ما حصل من سنة في السويداء، هذا ما بينسى أبدا. ولكن الشيء اللي نتفائل فيه هو تمسكنا مع بعضنا البعض، وحدتنا المجتمعية بتغلبنا على كل ضعف يأتي علينا من الخارج، يعني بالخارج الشر. والشر لا يسود على الجماعة إن كانوا متماسكين متحابين متعاضدين متكاتفين لمصلحة السويداء. ونحن هون عائلة، نحيا كعائلة واحدة، نريد أن ننهض في السويداء اللي هي عروس بالنسبة لألي، والعروس دائما واحد لازم يجملها ويزرها بأبهى صورة لألا.
4: صوتك عالي جبل لبنان، وسمعنا رسالة المحبة والغفران من سيادة المتروبوليت أنطونيوس سعد مطران بصرة، حوران، جبل العرب والجولان للروم الأرثوذكس. سيدنا المطران أنطونيوس سعد بمقر المطرانية استقبل السنة الماضية الهاربين من ضياعهم المحروقة 5 قرى أرثوذكسية تم إحراقها وتهجير أهلها وقتل من استطاعوا قتله مع الموحدين الدروز. دفعنا ثمن غالي ونلتزم بما يقوله المتروبوليت أنطونيوس سعد وسيدنا البطريرك اليازجي في هذا الموضوع. الله يحميكم، منصلي لكم، منصلي لشهدائكم، أهلنا الأرثوذكس بالخمس قرى والقرية الإنجيلية اللي تعرضوا للمذابح. سيادة المطران أنطونيوس سعد من مواليد شكة بالبترون، وعين مطران بصرة حوران جبل العرب والجولان للروم الأرثوذكس عام 2022، ويتابع مهامه بخدمة المؤمنين بالمنطقة واللي بيحتاجوا لرعايته. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: رصدنا على إحدى القنوات قناة الحدث حوار بين ضيفين. لحديت هلأ كل شيء طبيعي. ضيفين على الهواء، الصحافي حنا صالح والصحافي قاسم قصير. حصل سجال بيناتهم، وللمرة الأولى بتاريخ المقابلات قاسم قصير صار يردد كلمة أمريكا وإسرائيل، أمريكا وإسرائيل، أمريكا و... يعني هلأ إذا أنا قلت لكم إياها شي 10 مرات بتزهقوا مني وتقولوا شو بو هيدا. قال شي 20-30 مرة، عشرات المرات، لغاية إنه مذيع قناة الحدث قال له إذا ما رح توقف رح أقطع الهوى عنك، وضل عم يحكي لحتى قطع المخرج عن قاسم قصير ليتمكن من متابعة اللقاء مع حنا صالح. شو اللي جننوا؟ خلينا نسمع سوا. هدول جماعه عملاء ايران بلبنان للاسف. يعني معلش قاسم قصير معي اونلاين وبعثت له اياها وعمل لي هيك انه ياس انه افتكرني عم بتغزل فيه، يعني انه شو هالجنون هيدا. طب لانه كمل بالموضوعيه يا زميلنا قاسم قصير. مش اسمعوا اسمعوا اسمعوا يا
1: عجزت الإمبراطورية الإيرانية عن حماية وليها ومرشدها وقائدها، فأوكلت لأتباعها في لبنان بقيادة الحرس الثوري للثأري للخامنئي، فأخذونا يوم 2 آذار بإطلاق صواريخ الغدر على الجنوب واللبنانيين. صواريخ الغدر أدت لاستدراج العدو لاحتلال لبنان. لبنان تحت الاحتلال، ليس فقط الجنوب. هذه الدرونز وين ما كان، من المسؤول عن ذلك؟ في حساب النتائج هناك فصيل مرتبط بالخارج يتباهى أنه مرتبط بإيران. أكلنا، معاشاتنا، سلاحنا كلها من إيران. هذا حديث لنصر الله. إبراهيم أمير السيد قال نحن إيران في لبنان، لا ننسب شيء لم يقولوه. في حساب النتائج هناك مسؤول عن إبادة لبنانية، هناك مسؤول عن نكبة طالت الطائفة الشيعية غير مسبوقة. أهم
2: أنا لا أوافق على هذا الكلام يا أستاذ حنا. الذي مسؤول عن النكبة هي إسرائيل.
1: تسمعني وممنوع تعطي.
2: وكل من يلعب إسرائيل
3: وأمريكا
2: وإسرائيل تدمع لبنان.
1: واجبك تسمع واجبك تسمع بلا هالأسلوب
2: أمريكا وإسرائيل أمريكا وإسرائيل
3: ممكن تسمعوني؟ يعني لو سمحتوا
1: ما أخذوا البلد إلى الدمار.
2: أمريكا وإسرائيل أمريكا وإسرائيل.
3: إذا الحوار لا يمكن استماع لبعضكم البعض، فكيف يمكن الوصول الى حل حقيقي؟
1: لا يحترم
3: أداب الحوار. طيب استاذ قاسم، ارجو من المخرج ان يخفض صوتي صوت ضيفي العزيزين حتى يستمعان. لا يمكن الاستمرار في هكذا حوار. استاذ قاسم لا يمكن الاستمرار في هكذا حوار. انا ساختم ان لم تستمع الي جيدا. استاذ قاسم إذا لم تسمعني سأشكرك، مضطر أن أشكر حضرتك. هذا التحذير الأخير أستاذ قاسم حتى نكمل هذه. شكرا جزيلا قاسم القصير، كاتب السياسي الصحفي من بيروت، على كل هذه الإيضاحات. وأبقى مع الأستاذ حنا صالح لأنه لا يمكن الاستمرار في هكذا حوار بهذه الطريقة، لأنه نحن نريد أن نفيد المشاهد، ولا يمكن الاستماع إلى الصراخ على الهواء مباشر. هذا مجال وساعات ودقائق نستمع فيها لبعض، نحاول أن نفسر ما يحدث على الأرض، نحاول خروج برؤية واضحة تمثل كل طرف. لا يمكن نستمع لصراخ بعضنا البعض.
0: يعني مش بس صراخ، علقت الأسواني
3: هذه الطريقة، لأنه نحن نريد أن أشكر حضرتك.

عوض خلاص ما فرقة معي. أمريكا وإسرائيل، أمريكا وإسرائيل، ماذا عن إيران والفرس؟ إيران والفرس أنا بدع، إيران والفرس، الفرس وإيران، المجوس والفرس وإيران، المجوس وإيران، الفرس وإيران، المجوس والفرس، المجوس والفرس. أخ من جماعة جماعة إيران وعملاء إيران بلبنان. يلا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم كمان ناشرين بالصحف اللبنانية بعض المؤسسات أغلبيتهم صيادلي، صيدلية حجار، صيدلية سوسن، بدوا منهم تيفي آ، ريستو غزار، أقولكم هذا غزار برج حمود، ريستو غزار التعاونية الصحفية، هذه دار نشر. يلا قولوا الله، هذه دولتنا اللبنانية، تنشوف أمتين بدها تتصلح. شركة لاكجوري لتأجير السيارات. صوتك عالي جبل لبنان. الزميلة ضحى عبد الرؤوف المل في صحيفة اللواء الصفحة الثقافية تحدثت إلى الأديب السعودي عبد القادر الغامدي. الأديب السعودي عبد القادر الغامدي قال لصحيفة اللواء: لكل حضارة في زمنها ما يمكن أن تدعم به الحياة. مقابلة ثقافية. الكاتب والأديب السعودي عبد القادر الغامدي ضيف صحيفة اللواء. فيكن تشتروا صحيفة اللواء تأييدا ودعما لاستمرار الصحف المكتوبة بوطننا لبنان، وزملائنا بالصحف المكتوبة يضلوا مضاينين. صوتك عالي جبل لبنان. السلطات العراقية، أمريكا وإسرائيل، أمريكا وإسرائيل، الفرس وإيران، الفرس. السلطات العراقية الجديدة بلشت تفتك هلأ بما يسمى بحزب الله، حزب الله اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية. هذا ما وقعته مدير عام الدائرة الاقتصادية بالعراق نادية رشيد علي إلى الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة المال، فرض عقوبات أمريكية جديدة على شبكات تمويل تنظيم الدولة الإسلامية داعش وعلى عدد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بحزب الله اللبناني. إذن عقوبات مصرفية يا من العراق كمان على عملاء إيران بلبنان. يلا الله يخلصنا مثل ما خلص الله إيران من الجور والظلم والسيطرة والاحتلال. صوتك عالي جبل لبنان. جرف البلدات الجنوبية مستمر، بس يوعى نعيم قاسم باشا الجزار ومن لف لفيفه بحزب عملاء إيران بلبنان. قولولن قولولن 200,000 منزل دمر ونسف بجنوب لبنان. يا مستجري الشر، انتوا استجريتوا الشر على وطننا لبنان. كنا رسمنا الحدود مع الجيش اللبناني البطل، رسمنا كل حجرة وكل شجرة وكل تلة وكل سوسنة وزهرة، رسمناها وطلبنا فيها بإشراف القوى الدولية. هلأ وين صاروا؟ صاروا بقلعة تبنين عم يحضروا المونديال، وانتو بداخل أنفاق تحت الأرض تحت ما يسمى بعلي الطاهر، تلة علي الطاهر، انتو بالنفق جوا. ما بنعرف قديه بعد عندكم وقت قبل نفاد المي والأكل والمازوت عندكم، وما بدكم تسلموا الدولة اللبنانية أمركم حتى تنقلكم بما تبقى من شرفكم وكرامتكم، تنقلكم إلى خارج المنطقة. ما بدكم تسلموا الدولة اللبنانية الأسلحة والذخيرة الموجودة بداخل نفق ما يسمى بعلي الطاهر. يعني بفضلوا أنه الإسرائيلية ياخدون للأسلحة أو يدمرون ويحرقون ويحترقوا هن وياهن، ولا يسلموا للشرف والتضحية والوفاء لجيشنا اللبناني البطل. استفلوا بحالكم يا
يلا قولوا الله يا لبناني.

الله ينجينا وينصر شرعيتنا اللبنانية ويوعي العقول الجاهلة المجوسية الصفوية الإيرانية بوطننا لبنان. للأسف بيحملوا الهوية اللبنانية مثلنا. صوتك عالي جبل لبنان. إذن الليلة ليلة المتاحف يا شباب ويا صبايا. متاحف كتيرة بلبنان من 5 بعد الظهر لل 11 ليلا، من المتحف الوطني لمتحف سرسوق، متحف مصرف لبنان، عديت لكم إياهن ببداية الفترة، ببيروت، بعكار، بشمال لبنان، كسروان، جبيل، جبل لبنان، جنوب لبنان، وبعلبك الهرمل، متحف بعلبك. أهلا وسهلا فيكم دون مقابل. ليلة الثقافة، ليلة المتاحف بوطننا لبنان، هيدي ثقافتنا، هيدا نحن، مش ثقافة أنفاق الجرذان بعلي الطاهر وثقافة الموت وتدمير وطننا لبنان اللي أدى إلى حالة انتحار كل يومين حسب الدراسات. أزمة نفسية عم تضرب شبابنا اللبناني وصبايانا، وهالأزمة عم توصل لأطفالنا. نعم، من بيروت لجبل لبنان لعكار البقاع والجنوب كل يومين بتنجح محاولة انتحار، ولكن في محاولات انتحار يومية للي عم ينحروا الوطن وعم ينتحروا وبينحروا الوطن معهم يا جماعة المجوس والفرس الحاقدين. انضبوا ووعوا قبل فوات الأوان عليكن عبر الشرعية اللبنانية العربية والدولية. صوتك عالي جبل لبنان، وضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. سريعا رح ودعكن إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا الحبيب لبنان، لبنان، لبنان، لبنان. واللي بده أي خدمة أو أي معلومة سرية ضمن إطار السرية 70-220-888. جبل لبنان إذاعتكن يا لبنانية، ضلوا بخير والله يحمي أرزتنا ويهزم كل عدو للأرز اللبنانية.

ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: حظك على الهواء.
1: تلتقي طاقة الإدراك والعاطفة مع وجود الشمس وعطارد في برج السرطان المائي، بينما يمنحنا اقتران القمر والمشتري في برج الأسد الناري دفعة هائلة من الثقة والجاذبية والتوسع. ومع وجود المريخ وأورانوس في الجوزاء تتسارع الأفكار والرغبة في التجديد. هذه التموضعات الفريدة للكواكب تصنع مناخاً فلكياً يؤثر على زوايا حياتنا المختلفة، فكيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم؟ لنستمع معاً. الحمل. مع تواجد زحل ونبتون في برجك يتطلب منك اليوم التمهل والابتعاد عن القرارات الاندفاعية. طاقة السماء تدعوك لإعادة تنظيم خططك العميقة ووضع حدود واضحة تحمي بها طاقتك ومشاريعك المستقبلية. الثور. هناك فرصة ممتازة للاستشفاء العاطفي والجسدي. إذا كانت هناك مواضيع معلقة أو سوء تفاهم قديم، فالوقت مثالي اليوم لترميم العلاقات والتقدم بخطى ثابتة وواثقة. الجوزاء. طاقة الحماس والتحول في أوجها لديك، حيث يتواجد المريخ وأورانوس في برجك. تشعر برغبة عارمة في كسر القيود والروتين، والأفكار المبتكرة تتدفق إليك بغزارة. استغل هذه الحيوية لإنجاز المهام المؤجلة، لكن احذر التسرع. السرطان. أنت في مركز الضوء والجاذبية اليوم يا صديقي السرطان، فالشمس وعطارد يقترنان في برجك ليمنحاك حضوراً ساحراً وقدرة استثنائية على الإقناع والتعبير عن أفكارك بوضوح. يوم مثالي للمفاوضات المهنية واللقاءات الودية. الأسد. أجواء من البهجة والوفرة تحيط بك اليوم، حيث يقترن القمر والمشتري في برجك ليمنحاك طاقة حظ استثنائية. ثقتك بنفسك في أعلى مستوياتها، مما يجعلك قادراً على لفت الأنظار وبدء خطوات جديدة مدعوماً بتأييد الفلك. العذراء. تستقر الزهرة في برجك لتضفي عليك رقة وسحراً وتنظيماً لافتاً. على الصعيد العاطفي، الأجواء دافئة ومستقرة، ومهنياً تساعدك دقتك المعهودة على إيجاد حلول ذكية لملفات كانت تبدو معقدة. الميزان. ينصب تركيزك اليوم على ترتيب الأولويات وإعادة التوازن المالي أو المهني. قد تجد نفسك أمام خيارات تتطلب حكمة ودبلوماسية، لكن قدرتك الطبيعية على إحلال السلام ستقودك إلى بر الأمان. العقرب. تتحرر تدريجياً من بعض الضغوط وتستعيد حدسك القوي. طاقة اليوم تدعوك للاستماع لصوتك الداخلي، خاصة عند التعامل مع الشراكات المقربة، والابتعاد عن التشكيك غير المبرر. القوس. هناك بعض التحديات أو الرغبات الدفينة في التمرد. حافظ على هدوئك المعتاد وتجنب الدخول في نقاشات عقيمة، واجعل تركيزك منصباً على أهدافك العملية الكبرى. الجدي. يومك يتركز حول العلاقات والشراكات، فالأجواء تدعوك للخروج من عزلتك المعتادة والتعاون مع الآخرين. نقاش مثمر مع شريك العمل أو العاطفة قد يفتح أمامك آفاقاً لم تكن في الحسبان. الدلو. إنه وقت ممتاز للتخلص من الأفكار البالية والعادات التي لم تعد تخدم تطورك الشخصي، والتحضير لولادة جديدة. الحوت. تفتح أمامك مسارات وفرصاً تدعم طموحاتك على المدى الطويل. لا تتردد في قبول التحديات الجديدة، فأنت مدفوع بطاقة فلكية تدفعك نحو النمو والتفوق.
0: حظك على الهوى.
2: ليلي حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما ألفو شينتو.
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: يرجع المونديال يورو السامبا.
4: السامبا قال لك هو دبك انزا بيعرف
6: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: اربع ايام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش.
8: وجاب المجوز
9: يعبو. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحيانا حتى من القصة نفسها.
10: راغب في قربك أنا راغب.
9: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غني وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: قانون العفو العام يطرح اليوم على التصويت في مجلس النواب وسط اتصالات مكثفة يقودها رئيسا الحكومة والمجلس للتوصل إلى صيغة توافقية توازن بين الاعتبارات القانونية والمطالب السياسية والشعبية.
3: من مجلس الشيوخ الفرنسي، وزير الخارجية يوف فراجي يؤكد أن لبنان اختار إعادة بناء دولة سيدة كاملة السيادة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني وتمارس وحدها حق استخدام القوة.
2: أصيب ضابط وعسكري في الجيش اللبناني خلال عملية دهم في مرجبة المتن خلال توقيف مطلوب أطلق النار سابقاً في بتغين، وضبطت بحوزته أسلحة وذخائر ومخدرات، فيما باشرت السلطات التحقيق بإشراف القضاء المختص.
3: اندلع حريق في مولد كهربائي في منطقة مار الياس بيروت. فرق فوج إطفاء بيروت سارعت لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمحال المجاورة من دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس يؤكد بقاء قوته في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، مشدداً أن إسرائيل لم تطلب من أمريكا التدخل نيابة عنها على حدودها، مع استمرار التعاون العسكري بين الجانبين ضد إيران.
3: ومن جهته توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات قوية، محذراً من أن الأسبوع المقبل سيكون سيئاً للغاية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
2: ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كشف عن انقسامات داخل القيادة الإيرانية بين التيارين المتشدد والبراغماتي، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الأخيرة حرفت بشكل كبير، فيما واشنطن ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التصعيد العسكري.
3: وصباحاً أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة الضربات الأخيرة على إيران في إطار التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران.
2: وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف تجهيزات أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بعد هجمات مماثلة اليوم على قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الأحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
0: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب.
2: كراكيب مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
3: ياي شو عندك ألعاب؟
4: كلها ألعاب جديدة.
3: مين جاب لك هالألعاب؟
4: أهلي جابوها بعيدة.
1: المسرح الدول اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 7199-7959.
5: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
6: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
7: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقها، بغديع، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
6: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
6: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
6: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
6: تأمين الحفل لبانو سويس.
8: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
9: ما ألف وشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: بيخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
9: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف.
10: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
9: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
11: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
9: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
6: نهائي كاس العالم 2026، مين رح يرفع الكاس يوم الاحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: قانون العفو العام يطرح اليوم على التصويت في مجلس النواب وسط اتصالات مكثفة يقودها رئيسا الحكومة والمجلس للتوصل إلى صيغة توافقية توازن بين الاعتبارات القانونية والمطالب السياسية والشعبية.
2: من مجلس الشيوخ الفرنسي، وزير الخارجية يوف فرجي يؤكد أن لبنان اختار إعادة بناء دولة سيدة كاملة السيادة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني، وتمارس وحدها حق استخدام القوة.
3: أصيب ضابط وعسكري في الجيش اللبناني خلال عملية دهم في مرجبة المتن خلال توقيف مطلوب أطلق النار سابقاً في بتغين، وضبطت بحوزته أسلحة وذخائر ومخدرات، فيما باشرت السلطات التحقيق بإشراف القضاء المختص.
2: اندلع حريق في مولد كهربائي في منطقة مار الياس بيروت. فرق فوج إطفاء بيروت سارعت لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمحال المجاورة، من دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يؤكد بقاء قوته في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، مشدداً أن إسرائيل لم تطلب من أمريكا التدخل نيابة عنها على حدودها، مع استمرار التعاون العسكري بين الجانبين ضد إيران.
2: ومن جهته، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات قوية، محذراً من أن الأسبوع المقبل سيكون سيئاً للغاية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
3: ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كشف عن انقسامات داخل القيادة الإيرانية بين التيارين المتشدد والبراغماتي، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الأخيرة حرفت بشكل كبير، فيما واشنطن ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التصعيد العسكري.
2: وصباحاً أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة الضربات الأخيرة على إيران في إطار التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران.
3: وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف تجهيزات أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بعد هجمات مماثلة اليوم على قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: يومين بيفصلون عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: كل العصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضتن عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العام حسوا إلي.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: معتبرة أن عناصر الجرم المنسوب إليه غير متوافرة.
1: قانون العفو العام يطرح اليوم على التصويت في مجلس النواب وسط اتصالات مكثفة يقودها رئيسا الحكومة والمجلس للتوصل إلى صيغة توافقية توازن بين الاعتبارات القانونية والمطالب السياسية والشعبية.
2: من مجلس الشيوخ الفرنسي، وزير الخارجية يوسف رجي يؤكد أن لبنان اختار إعادة بناء دولة سيدة كاملة السيادة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني وتمارس وحدها حق استخدام القوة.
3: أصيب ضابط وعسكري في الجيش اللبناني خلال عملية دهم في مرجبة المتن خلال توقيف مطلوب أطلق النار سابقاً في بتغين، وضبطت بحوزته أسلحة وذخائر ومخدرات، فيما باشرت السلطات التحقيق بإشراف القضاء المختص.
0: اندلع حريق في مولد كهربائي في منطقة مار الياس بيروت. فرق فوج إطفاء بيروت سارعت لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمحال المجاورة من دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس يؤكد بقاء قوته في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، مشدداً أن إسرائيل لم تطلب من أمريكا التدخل نيابة عنها على حدودها، مع استمرار التعاون العسكري بين الجانبين ضد إيران.
0: ومن جهته، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات قوية، محذراً من أن الأسبوع المقبل سيكون سيئاً للغاية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
3: ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كشف عن انقسامات داخل القيادة الإيرانية بين التيارين المتشدد والبراغماتي، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الأخيرة حرفت بشكل كبير، فيما واشنطن ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التصعيد العسكري.
0: وصباحاً أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة الضربات الأخيرة على إيران في إطار التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران.
3: وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف تجهيزات أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بعد هجمات مماثلة اليوم على قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت.
2: أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنها كانت معدة للنقل إلى حزب الله، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الجهات المتورطة.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

بلبل حلو يا نائل صابر على جنون.

0: على شفافي على شفافي صلاة.
1: الليلة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش هالصيفية. خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: وجاب المجوزي
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة، وأحيانا حتى من القصة نفسها.
4: راغب في قربك أنا راغب
5: بنت الكرم لا تسمي.
3: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. قررت الهيئة الاتهامية في بيروت منع محاكمة الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة في دعوى التعدي على الدستور، معتبرة أن عناصر الجرم المنسوب إليه غير متوافرة.
1: قانون العفو العام يطرح اليوم على التصويت في مجلس النواب وسط اتصالات مكثفة يقودها رئيسا الحكومة والمجلس للتوصل إلى صيغة توافقية توازن بين الاعتبارات القانونية والمطالب السياسية والشعبية.
2: من مجلس الشيوخ الفرنسي، وزير الخارجية يوسف رجي يؤكد أن لبنان اختار إعادة بناء دولة سيدة كاملة السيادة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني، وتمارس وحدها حق استخدام القوة.
1: أصيب ضابط وعسكري في الجيش اللبناني خلال عملية دهم في مرجبة المتن خلال توقيف مطلوب أطلق النار سابقاً في بتغين، وضبطت بحوزته أسلحة وذخائر ومخدرات، فيما باشرت السلطات التحقيق بإشراف القضاء المختص.
2: اندلع حريق في مولد كهربائي في منطقة مار الياس بيروت. فرق فوج إطفاء بيروت سارعت لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمحال المجاورة من دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس يؤكد بقاء قوته في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، مشدداً أن إسرائيل لم تطلب من أمريكا التدخل نيابة عنها على حدودها، مع استمرار التعاون العسكري بين الجانبين ضد إيران.
2: ومن جهته، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات قوية، محذراً من أن الأسبوع المقبل سيكون سيئاً للغاية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
1: ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كشف عن انقسامات داخل القيادة الإيرانية بين التيارين المتشدد والبراغماتي، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الأخيرة حرفت بشكل كبير، فيما واشنطن ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التصعيد العسكري.
2: وصباحاً أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة الضربات الأخيرة على إيران في إطار التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران.
1: وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف تجهيزات أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بعد هجمات مماثلة اليوم على قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت.
3: أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنها كانت معدة للنقل إلى حزب الله، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الجهات المتورطة.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: ليلي حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب.
6: كراكيب، مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
7: ليش وعندك ألعاب؟
8: كلها ألعاب.
7: مين جاب لك هالألعاب؟
8: أهلي جابوها بعيد.
9: المسرح الدول اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنتوان أو 719-99-59.

إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أقر مجلس النواب تعديل قانون الدفاع الوطني، رافعاً مدة الدراسة في المدرسة الحربية من 3 إلى 4 سنوات، مع معادلتها أكاديمياً بما يتيح للضباط الحصول على إجازات جامعية.

0: يقودها رئيسا الحكومة والمجلس للتوصل إلى صيغة توافقية توازن بين الاعتبارات القانونية والمطالب السياسية والشعبية.
1: من مجلس الشيوخ الفرنسي، وزير الخارجية يوف فراجي يؤكد أن لبنان اختار إعادة بناء دولة سيدة كاملة السيادة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني، وتمارس وحدها حق استخدام القوة.
2: اعتبر النائب مارك ضو أن لبنان يتجه تدريجياً نحو اتفاق شامل مع إسرائيل عبر المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن اجتماع روما شكل دفعة في هذا الاتجاه، وأضاف أن نجاح تنفيذ الاتفاق في المناطق التجريبية قد يمهد لاستعادة أراضي لبنانية تحت حماية الجيش اللبناني.
1: اندلع حريق في مولد كهربائي في منطقة مار الياس بيروت. فرق فوج إطفاء بيروت سارعت لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمحال المجاورة من دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يؤكد بقاء قوته في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، مشدداً أن إسرائيل لم تطلب من أمريكا التدخل نيابة عنها على حدودها، مع استمرار التعاون العسكري بين الجانبين ضد إيران.
1: ومن جهته، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات قوية، محذراً من أن الأسبوع المقبل سيكون سيئاً للغاية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
2: ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كشف عن انقسامات داخل القيادة الإيرانية بين التيارين المتشدد والبراغماتي، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الأخيرة حرفت بشكل كبير، فيما واشنطن ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التصعيد العسكري.
1: وصباحاً أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة الضربات الأخيرة على إيران في إطار التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران.
2: وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف تجهيزات أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بعد هجمات مماثلة اليوم على قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت.
3: أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنها كانت معدة للنقل إلى حزب الله، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الجهات المتورطة.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوه إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.

الله يرضى عليك يا ابني ظهري انكسر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

يا ابني صوت ليلى بنت ضيعة نارة بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك. الله

0: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
5: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما ألفوا شي انتو.
7: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قال لك هو دبكة انزو بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
9: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
3: نهائي كاس العالم 2026، مين رح يرفع الكاس يوم الاحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر عجبا لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أقر مجلس النواب تعديل قانون الدفاع الوطني، رافعاً مدة الدراسة في المدرسة الحربية من 3 إلى 4 سنوات، مع معادلتها أكاديمياً، بما يتيح للضباط الحصول على إجازات جامعية في 3 اختصاصات.
1: حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤدي إلى أزمة نفطية عالمية، مؤكداً أن قدرة أسواق الطاقة على امتصاص صدمات الإمدادات باتت أضعف، ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.
0: قررت الهيئة الاتهامية في بيروت منع محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في دعوى التعدي على الدستور، معتبرة أن عناصر الجرم المنسوب إليه غير متوافرة.
1: قانون العفو العام يطرح اليوم على التصويت في مجلس النواب وسط اتصالات مكثفة يقودها رئيسا الحكومة والمجلس للتوصل إلى صيغة توافقية توازن بين الاعتبارات القانونية والمطالب السياسية والشعبية.
2: من مجلس الشيوخ الفرنسي، وزير الخارجية يوف فرجي يؤكد أن لبنان اختار إعادة بناء دولة سيدة كاملة السيادة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني، وتمارس وحدها حق استخدام القوة.
3: اعتبر النائب مارك ضو أن لبنان يتجه تدريجياً نحو اتفاق شامل مع إسرائيل عبر المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن اجتماع روما شكل دفعة في هذا الاتجاه، وأضاف أن نجاح تنفيذ الاتفاق في المناطق التجريبية قد يمهد لاستعادة أراضي لبنانية تحت حماية الجيش اللبناني.
0: اندلع حريق في مولد كهربائي في منطقة مار الياس بيروت. فرق فوج إطفاء بيروت سارعت لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمحال المجاورة، من دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يؤكد بقاء قوته في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، مشدداً أن إسرائيل لم تطلب من أمريكا التدخل نيابة عنها على حدودها، مع استمرار التعاون العسكري بين الجانبين ضد إيران.
0: ومن جهته، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات قوية، محذراً من أن الأسبوع المقبل سيكون سيئاً للغاية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
3: ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كشف عن انقسامات داخل القيادة الإيرانية بين التيارين المتشدد والبراغماتي، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الأخيرة حرفت بشكل كبير، فيما واشنطن ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التصعيد العسكري.
0: وصباحاً أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة الضربات الأخيرة على إيران في إطار التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران.
3: وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف تجهيزات أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بعد هجمات مماثلة اليوم على قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت.
4: أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنها كانت معدة للنقل إلى حزب الله، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الجهات المتورطة.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيمانوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

ليلي حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش هالصيفية. خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: الفوضى. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال هو دفكي انسو عم يعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: وجاب المجوز
8: ورا كل غنيه في دايما خبريه بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
1: راغب في قربك أنا راغب
7: بنت الكرم لا تسمي.
8: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
1: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي.
0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أقر مجلس النواب تعديل قانون الدفاع الوطني، رافعاً مدة الدراسة في المدرسة الحربية من 3 إلى 4 سنوات، مع معادلتها أكاديمياً، بما يتيح للضباط الحصول على إجازات جامعية في 3 اختصاصات.
1: حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤدي إلى أزمة نفطية عالمية، مؤكداً أن قدرة أسواق الطاقة على امتصاص صدمات الإمدادات باتت أضعف، ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.
0: قررت الهيئة الاتهامية في بيروت منع محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في دعوى التعدي على الدستور، معتبرة أن عناصر الجرم المنسوب إليه غير متوافرة.
1: قانون العفو العام يطرح اليوم على التصويت في مجلس النواب وسط اتصالات مكثفة يقودها رئيسا الحكومة والمجلس للتوصل إلى صيغة توافقية توازن بين الاعتبارات القانونية والمطالب السياسية والشعبية.
2: من مجلس الشيوخ الفرنسي، وزير الخارجية يوسف رجي يؤكد أن لبنان اختار إعادة بناء دولة سيدة كاملة السيادة، تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني، وتمارس وحدها حق استخدام القوة.
3: اعتبر النائب مارك ضو أن لبنان يتجه تدريجياً نحو اتفاق شامل مع إسرائيل عبر المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن اجتماع روما شكل دفعة في هذا الاتجاه، وأضاف أن نجاح تنفيذ الاتفاق في المناطق التجريبية قد يمهد لاستعادة أراضٍ لبنانية تحت حماية الجيش اللبناني.
0: اندلع حريق في مولد كهربائي في منطقة مار الياس بيروت. فرق فوج إطفاء بيروت سارعت لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمحال المجاورة، من دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يؤكد بقاء قوته في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، مشدداً أن إسرائيل لم تطلب من أمريكا التدخل نيابة عنها على حدودها، مع استمرار التعاون العسكري بين الجانبين ضد إيران.
0: ومن جهته، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات قوية، محذراً من أن الأسبوع المقبل سيكون سيئاً للغاية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
3: ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كشف عن انقسامات داخل القيادة الإيرانية بين التيارين المتشدد والبراغماتي، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الأخيرة حرفت بشكل كبير، فيما واشنطن ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التصعيد العسكري.
0: وصباحاً أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة الضربات الأخيرة على إيران في إطار التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران.
3: وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف تجهيزات أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بعد هجمات مماثلة اليوم على قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت.
4: أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنها كانت معدة للنقل إلى حزب الله، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الجهات المتورطة.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

حطها والأرز وين الزقفة للأرز والأرز فوق جبالها

0: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو.
6: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي.
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من 60 دولار. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
2: نهائي كاس العالم 2026، مين رح يرفع الكاس يوم الاحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من غنيه وخبريه. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل نهار خميس على الساعه 4 معي محمد جابر على هوا جبل لبنان. بغنيه وخبريه اليوم اللي بخبركم كواليس واسرار اجمل الاغاني اللي بتحبوها، موضوع حلقته غريب شوي، فحنحكي عن اغاني كسر فيها نجوم القاعده، لانه عاده الفنان بيبصم بصوته باحساسه بالغنيه، بس ليترك أثر بمسيرته الفنية أكتر حط اسمه فيها. ومن هالفنانين صباح، عاصي الحلاني، وائل كفوري وغيرهم كتار. ما حطور عليكم كتير، تعالوا نتعرف على خبرية أنا عايدة لعايدة أبو جودة.

كلنا منعرف عايدة أبو جودة اللي لمعت بقوة بأواخر الثمانينات وفترة التسعينات واللي اشتهرت بالأغاني الاستعراضية والفولكلورية الناجحة. منا رجعوا الحبايب، لحق حالك، أنا لبنانية. بس لما منقول عايدة أبو جودة منقول دغري أنا عايدة أم الجود اللي اشتهرت فيها. صدرت سنة 1992 وهي من ألحان بديع يزبك وكلمات ستراك اللي كان طبيل مشهور. منسمعها سوا على هوا جبل لبنان.

كنا عم نسمع سوا عيدة أبو جودة وأنا عيدة، وهلأ بدنا نحكي عن راغب بقربك لراغب علامة. راغب علامة اللي هو من أهم النجوم اللبنانيين، كمان حط اسمه بغنية لتصير وحدة من أشهر أغانيه بمسيرته الفنية واللي صار عمره أكثر من 40 سنة. عم نحكي عن راغب بقربك أو اللي معروفة بأنا راغب، واللي صدرت سنة 1985 ضمن ألبوم بيحمل نفس العنوان. هي من كلمات شفيق المغربة، والمفاجأة أنه كانت من أوائل الأغاني اللي لحن راغب علامة بنفسه. بنسمع سوا راغب بقربك لراغب علامة بغنية وخبرية ومنكفي حلقتنا.

عم تسمعوا غنية وخبرية على هوا جبل لبنان، هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر، والحلقة اليوم عن أغاني اتضمنت أسامي الفنانين اللي غنوها، ومنكفي حلقتنا مع نادر الأتات. ونادر، من الأغاني اللي صنعت نجومية الفنان نادر الأتات هي غنية سميها باسمه نادر. هالغنية صدرت سنة 2015، بس بتعرفوا إنه هالغنية كانت فكرة عاصي الحلاني؟ ومش بس هيك، كمان كانت من ألحانه. أما الكلمات فتعاونوا مع بعض حسام خوري ومرسل مدور. منسمع نادر لنادر الأتات ومنكفي غنية وخبرية.

من نادر الأتات لإليسا. ففي غنية لإليسا معنونة باسمها وهي جوهرة مخفية هلأ صرنا نسمعها بعد ما صارت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، هي المعروفة بخبرني هالليلة عيدي. هالغنية موجودة بالألبوم التاريخي بعد دوب اللي عرف الجمهور العربي على إليسا وصنع انطلاقتها الفنية، وصورت منه الغنية الرئيسية بعد دوب كفيديو كليب. اعتمدت إليسا ببدايتها على دمج الموسيقى الشرقية بالأنماط الغربية واللاتينية، وغنية إليسا كانت تجسيد مميز لهيدا الدمج. الغنية عبارة عن ديو مشترك جمع بين إليسا والمغني الفرنسي جيرا فرير بكلمات عربية إسبانية، وعلى فكرة هيدا تاني دوت بعد الديو اللي نجم إليسا بدي دوب. غنية إليسا صدرت سنة 1999 من كلمات عادل رفول، ألحان بين دانيز وتوزيع جون ماري رياشي. نسمع سوا ومنكفي غنية وخبرية.

عم تسمعوا غنية وخبرية على هوا جبل لبنان معي محمد جابر ومنكفي حلقتنا مع صباح وجيب المجوز يا عبود. الشحرورة صباح اللي غنت للوطن وللحب غنت للفولكلور كمان، وما في أجمل وأحلى من الصبوحة إنه تحط اسمها بأغاني لبنانية فولكلورية. عم نحكي طبعاً عن جيب المجوز يا عبود، هالغنية اللي بعدنا بنرقص عليها لليوم، هي من كلمات وألحان الأخوين الرحباني وصدرت بالستينات. فيلا نخلي الشحرورة صبوحة تغني ويهب البارود، منسمعها على جبل لبنان.

من الشحرورة صباح مننتقل لنانسي عجرم وأي حب وأي غيرة. سنة 2017 بيصدر ألبوم نانسي عجرم نانسي ناين، وبيكون في غنية بالألبوم اسمها أي حب وأي غيرة، وهالغنية تميزت بتوقيع الملحن طلال لهالغنية. هالغنية كمان تضمنت اسم نانسي وبتقول فيها أنا نانسي بص فيها احنا دفنين سوا، منسمع سوا على جبل لبنان ومنكفي غنية وخبرية.

0: غنية وخبرية مكفي معكن، وهلا بدنا نحكي عن التحدي بين وائل كفوري ونوال الزغبة. معكن خبر انه بنفس الفترة اللي صار فيها اشهر ديو لبناني بين نوال الزغبة ووائل كفوري اللي هو من حبيبي انا واللي صدر سنة 1995، كان فيه ديو بينهم اسمه التحدي، فبتتحدى نوال وائل بالمواويل وبيسموا اسماء بعض ليتحدوا بعض. الزجل من تأليف الياس خليل وصدر سنة 1995. بنسمع سوا التحدي لوائل كفوري ونوال الزغبة.
1: أوف أوف أوف أوف وائل يا ورد الجوري واسمع

كيف بتوقف في حدي يا نوال المحتدي كيف بتوقف في حدي.

0: غمزة عينك أجلها
1: أجلها
0: حتى الحفل نطولها.

0: وضلك معنا يا شهور.
1: كنا سوا مع التحدي مع وائل كفوري ونوال الزغبي بغنية وخبرية. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 على هوا جبل لبنان معي محمد جابر. وبدنا نحكي هلأ عن هيفا. وأنا هيفا هيفا كمان من الفنانات اللي حطت اسمها مش بس بغنية وحدة بل باثنين. الأولى هي طبعاً أنا هيفا وفرجت الجمهور شخصيتها الغنوجة ولونها الغنائي ويلي صدرت بتاني ألبوم إلا بمسيرتها سنة 2005 وعم نحكي عن ألبوم بدي أعيش. مش بس هيك فالغنية تصورت فيديو كليب مع المخرج هادي البجوري. أنا هيفا من كلمات سمير نخلة ألحان جان صليبة وتوزيع ناصر الأسعد. وتاني غنية لهيفا حطت اسمها فيها اسمها كوبا صدرت سنة 2012 بألبوم MJK يعني ملكة جمال الكون. نسمع سوا أنا هيفا ومن كفة حلقة

Anna, Anna, Anna.

معنا سوا أنا هيفا مع هيفا وهبة وبدنا نحكي هلأ عن خليلي قلبك لنجوى كرم. شمس الغني نجوى كرم كمان من الفنانات اللي وضعت اسمها أو لنقول صفة مشهورة فيها وهي الكرم. فبغنية خليلي قلبك وهي واحدة من أشهر وأنجح أغانيها لنجوى اللي تميزت بطابعها اللبناني الإيقاعي الحماسي، كتب للشاعر نزار فرانسيس بالمقطع بنت الكرم ما تسميني. هالغنية من كلمات نزار فرانسيس وألحان جورج مندروسيان، وطبعاً اللي جمعوا نجاحات رائعة، وتوزيع طوني عنقة اللي كان هو صاحب فكرة ما في نوم وقت اللي عمل ضجة كبيرة. غنيتي خليلي قلبك صدرت سنة 2013 وقت أعلنت نجوى عن عودتها لأحضان روتانا بعد ما خلص العقد بيناتهم. نسمع سوا خليلي قلبك لنجوى كرم ومن كف غنية وخبرية.

غنية وخبرية مكفي معكن، وهلا بدنا نحكي عن عاصي الحلاني وغنيته من الجرد ونهر العاصي. لما نقول عاصي الحلاني منقول يمامة ونمارك مريت وطبعا الهوارة، وأهم وحدة فيهم من الجرد ونهر العاصي. هالغنية صدرت سنة 1994 بألبوم منوعات اسمه جديد النجوم 94 لشركة الإنتاج ميوزيك بوكس انترناشنال. هالغنية من أشهر أغاني عاصي واللي حط اسمه فيها، ومش بس هيك، حط اسمه كمان عاصي بغنية تانية اسمها يا عاصي صدرت سنة 2013 بألبوم عاصي 2013. بنسمع سوا من الجرد ونهر العاصي لعاصي الحلاني ومنكفي غنية وخبرية.

معاصي الحليني بنوصل لختام حلقتنا لليوم من غنية وخبرية. ما تنسوا تتابعوا جبل لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام، اكس، يوتيوب وتيك توك لتعرفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. بدي أشكر إعلان صالح، إلي نوار وطبعا كوطواس على إعداد هالحلقة. ملتقانا بتجدد الخميس الجاي على الساعة 4 على جبل لبنان، لأن ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. معكن محمد جابر. باي باي.

ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
0: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي انا
7: اعياد بيروت بتقدم جون أشقر
8: قال لي أستاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال إيه على الهايوي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلأ $10
7: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة
7: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
7: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
7: تأمين الحفل لبانو سويس نهائي كأس العالم 2026 مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بيع أرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي وما تنسوا جوائز بانتظاركن شاركوا معنا لتربحوا على أرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: يا ويلي من لاشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكة انزا بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
1: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: كل القصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني وامشي
0: بليله رومانسيه استثنائيه الاحد 26 تموز بووتر فرونت انطلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
0: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: متخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. يا عمي ازيك علي انا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قالك هو دبكة قال شو عم يعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
1: نهائي كأس العالم 2026 مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بيع أرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي وما تنسوا جوائز بانتظاركن شاركوا معنا لتربحوا ع أرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
8: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان
9: هون قهوة البحر؟
10: نعم
9: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي
10: من وين حضرت الأخ؟
9: أنا من ضيعة بحرية
10: وأنا من بلاد بحرية
9: شرفنا
10: تفضل أقعد تذكر معنا

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

عالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

Capisci? Quando vedo un bicchiere agita chi non è vero.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس. نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عأرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

التسعين وأنا السبع. واو يا كرت منك يا جدي يا ستي إن أنا بزدو. يا كرت منك يا ستي يا ستي إن أنا بزدو.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
0: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: عالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس. نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عأرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

Yeah.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت

صار تكسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لها مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت.